0: дальше в экран.
1: Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت انت

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين، الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان ريح، ليش بدي انفس أكسجين ونرجع، ريح ليش بدي انفس أكسجين ونرجع.

0: قابلتهم من الإيميل.
1: أوفية أكسجين أفام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الغالين أينما كانوا وفي كل شبر من أشبار ولاية بنزرت ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. صباح حيوة على زملائنا الأفاضل، زميلتنا نسرين، تحية لبوها أيضا أخونا الغالي سينابيل، أيضا حيوة ألفة جندوبي، صديقنا سي محفوظ نادي شعامبي، وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفهم. يقول لكم إن شاء الله يومكم أسعد الأيام. اليوم الخميس 6 أوت 2026، 22/0/1448 التوقيت، الساعة 6:42. يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. وفي هذا الصباح طاب صباحكم يا رب العالمين، يا أجمل ما تمنيتم، طاب صباحكم بأجمل ما تمنيتم. نسأل الله لي ولكم في هذا الصباح سعة الرزق وبركة العمر وسعادة القلب وصحة البدن وكل خير يغمر حياتنا وقلوبنا، آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حمدا يملأ الميزان، وشكرا يزيدنا في الإحسان، وتوبة صادقة تدخلنا بها الجنان، وصحة وعافية في الأبدان، أمين يا منان. وإحنا قاضي ربي في طريق من سوى دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. ربي يسترنا، ربي يحفظنا، ربي وصلنا سلامات ويرجعنا سلامات. حبيت نحكي اليوم على حديث رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال، ربي قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ربي ما يظلمش حتى أحد، وما يظلم ربك أحدا، وما يظلم ربك أحدا، من ربي يعدل بين الجميع. الضعيف يخو حقه من القوي، المرأة مثلا إذا كان مظلومة تخو حقها بالإنسان اللي ظلمها، والرجل كيف كيف. يعني العدالة بطبيعة الحال الربانية، يوم القيامة كل حد يخو حقه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. ربي قال وجعل، ربي جعل الظلم ذي محرم بيننا، قال لنا فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. كنا ساعات نضيع في الطريق كما قال ما نعرفوش طريق ربي، لكن ربي يهدينا ويعني يرشدنا إلى طريق الصواب. على شحنا يوميا وقت نقرأ الفاتحة يا ربي، فما آية موجودة يقول فيها ربي عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله تعالى. كل يوم نطلب الهداية من الله، حتى احنا نصلي ونصوم ونعمل في الخير ديما نطلب الهداية. ربي قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يعني ديما نطلب الرزق والطعام والشراب وكل حاجة فيها رزق فيها أموال فيها حاجة نطلبها من الله عز وجل، كما قال ربي سبحانه وتعالى على سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم. ربي قال: الذي خلقني فهو يهدين. سيدنا إبراهيم قال: ربي اللي خلقني هو اللي يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. يسقينا ربي بالأمطار وبالخيرات، يعني هو بيد كل شيء. وإذا مرضت فهو يشفين. يعني ديما نطلب الشفاء من الخالق. ربي شاء الله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. في النهاية تحية الخويا الغالي عنا جود الشويحي ذايا اللي البارح الختال متاعو، ونحيو بوه أيضا جات، وتحية الأسرة العمراوي كل. نقول ندعو بالرحمة والغفران زميلي أيضا في التعليم سي محمد العمراوي وكل عائلة العمراوي وكل مستمعين الأوفياء. ربي إن شاء الله يوفقهم إلى ما يحبه ويرضاه. ربي يسعد الجميع، ربي يمتع كل مستمعين الأوفياء بالصحة والعافية وطول العمر، أمين يا رب العالمين. نهاركم زين، وخليكم مع زميلتنا الفاضلة الطيبة نسرين، ودمتم في رعاية الرحمن.
0: قبس من الإيمان، قبس من

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدرس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديغو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زعاد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: أما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف صلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك، من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: أهلا وسهلا عسليمة، مرحبا بكم الناس الكل. طريق سليمة للجميع، الخميس 6 أوت 2026، معكم في نهارك زين حتى للحداش. برشا أخبار، برشا أكتواليتي، برشا موزيكا وبرشا بنا معنا نسرين كوتي رياليزاسيون. بونجور بونجور نسرين، إن شاء الله نهارك زين. تحية كبيرة لكم اللي معدلين الموجة على موجتنا على 90.64.5. تسمعونا تنجموا تتواصلوا معنا على 31 10 80 90 53 51 53 53. نهاركم أسعد الأيام، صباحكم كل أمل كل تفاؤل كل حب وخير. التوانسة الكل

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع. صباح الخيرات، صباح البركات، صباح الحب لكم انتوما اللي معدلين الموجة على موجتنا. بعد شوية نعطيكم فكرة عن أبرز العناوين اللي جايت في ألاوين جريدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية، لكن قبل وقاية تسمعونا في الميتيو.
2: ميتيو
3: ميتيو
2: ميتيو.
1: طقس قليل سحب على كامل البلاد، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمؤقتا قوية قرب السواحل، وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر مضطرب فشديد الاضطراب بخليج جابس، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال والمرتفعات وبالمناطق الساحلية، وبين 37 و 43 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي. دونك كل تفاصيل الطقس تلقاوها على صفحتنا أكسجين تونيزي. مرحبا بكم الناس الكل، وطريق سليمة للجميع. ربي يرحمنا برحمته الواسعة، وربي يعطينا على قد جهودنا. نستناو فيه برشا النهار هذا انه تنخفض درجات الحراره، ونودعوا موجه الحر اللي مرينا بها الفتره الاخيره واللي تداعياتها كبيره حقيقه في تونس. دونك مرحبا للتفاعل الناس الكل على 31 10 80 90، والا 53 53 51 53. صباح النسائم اللي تحمل معها رسائل الاعتدال بعد ايامات القيظ. الحمد لله رب العالمين. عنوان اليوم هو الرياح رجع.

0: بلاصيتها
1: بلاصيتها ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعه.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره والعشاء وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزانيس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
5: أسنى يعني وتبع الضمان
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في بخمي شواء من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور الميكانيزم ريدو جوب كورنيار توال دو غوفاتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00.
8: سوبر ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou بنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفولاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
9: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادا تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
11: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

تعرف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.ti.
1: على www.radiooxygen.ti.
2: أكسجين FM.
3: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين FM. مرحبا بكم في الموعد الإخباري على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي، تمكن أعوان مركز غابات التابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت بالاشتراك مع فرقة الحماية المدنية في بنزرت البارح العشية من السيطرة النهائية على حريق كان جد في الغابة الشعراء الموجودة بالقرب من شاطئ الصخور 3 والانطلاق في تبريد المنطقة. وقد أتت النيران على مساحة مقدرة بأقل من ربع هكتار من الشجيرة الغابية، كما تحولت وحدة الحرس الوطني ببنزرت الشمالية على عين المكان للمعاينة، وتعهدت بفتح تحقيق في الغرض للكشف عن الملابسة الحريق اللي بقيت أسبابه مجهولة حسب ما أفدنا بها زميل أيمن المحفوظية. وفي موضوع آخر، أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى سيد فيصل الخميري أنه مشروع سد الدويميس في ولاية بنزرت باش يدخل حيز الاستغلال قبل موفى سنة 2026، بما سيمكن من تعبئة قرابة 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد السجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة الولايات بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. وعلى صعيد الوطنية، تناول رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد لدى استقبال البارحة 5 أوت بقصر قرطاج للسيد علي عباس رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها ممن جنحوا للصلح صديقين غير هزئين أو متقلبين. وذكر رئيس الدولة التونسية في هذا السياق بفكرة الصلح الجزائي اللي كان اقترحها منذ سنة 2012 قبل أن تعقد الصفقات المشبوهة في العلن وفي أكثر الأحيان بعيدا عن الأنظار وتحت جنح الظلام. وأكد رئيس الجمهورية التونسية على ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهة الإجراءات التي يسعى لها البعض لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو الابتزاز المقنعة. كما شدد رئيس الجمهورية التونسية على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومات القديمة التي تسللت في عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة. وأوضح رئيس الجمهورية التونسية أن الدولة التونسية لا تعمل على التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشعب التونسي، فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع. وفي موضوع آخر، تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية في باب السويقة البارح العشية وإثر مداهمة أمنية متزامنة بجهة باب سعدون وباب السويقة والحلفوين وباب جديد من إيقاف 15 عنصر إجرامي خطير صادرة في شأنه عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية مختلفة من أجل السلب باستعمال القوة والسرقة الموصوفة والاعتداء بالعنف الشديد وتكوين وفاق الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة. وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بجميع المتهمين على ذمة الأبحاث لدى فرقة الشرطة العدلية في باب السويقة لاستكمال التحقيقات في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. وفي موضوع آخر، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري البارح أن المخزون التعديلي من بطاطا الاستهلاك للموسم الفصلي 2026 بلغ 12392 طن، منها 7516 طن مخزنة بولاية نابل، أي ما يعادل 61% من إجمالي المخزون الوطني في تونس. وعلى الصعيد الدولي، أكد قادة محليون في مدينة سبتة الإسبانية التي ما تزال تعاني من تداعي تدفق 72 ألف مهاجر وصلوا إلى شواطئها في غضون أسبوع واحد، إن السلطات تسعى لنقل مئات من القُصر الذين وصلوا دون ذويهم إلى البر الرئيسي لإسبانيا. وتعرض 4 أشخاص للطعن في كونفنت جاردن، المنطقة المزدحمة التي يقصدها السواح وسط لندن، حسب ما أفادت وسائل إعلامية بريطانية البارح نقلا عن أجهزة الطوارئ أشارت إلى توقيف امرأة. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة الحذر والانتباه عند شق الطريق. بسلامة وفي الأمان.
2: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
5: وقد تقصد ربي وتقول يا ربي العمل عليك، بتفكر لي فما شكون يحبك ويستنى فيك. السرعة اخترت وعمرها ما كانت الحل، هدي وفي طريقك تحمي روحك وتحمي رفيقك. اقصد ربي ربي يحميك، وما تنساش العزيز اللي يستنى فيك.
6: راديو أكسجين FM.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الامير عبد القادر البحيره، وادي المرج مقابل السونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار بشي زين لهالدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.

مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم الجو الغنائي التونسي الصوفي في العرض الحدث الزيارة السامي النجمي الخميس 6 أوت 2026. أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي .com. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونسيتي لولا و أوكسيجين أفر.

Hello Adèle, تسمعها بعد الكود كور. ميرسي نسرين فريمون موزيكا ياسر ياسر ياسر بنينة. نستناو آرائكم على 31 10 98 53 53 51 53. اليوم الكود كور من اقتراح السيدة ألفا شندوبي. كود كور ألفا اقترحت الكود كور اليوم ماجد المهندس، وإحنا ما نجمناش نقولوا ليه على خاطر ماجد المهندس فنان كبير. ماجد عبد الأمير إسماعيل العتيبي هو اسمه الكامل. ماجد المهندس اللي هو مغني عراقي مشهور معروف من مواليد 1971، يحمل الجنسية السعودية من 2010، وموجود معناتها في الساحة الفنية بامتياز. ماجد اللي غني بوب، موسيقى عربية، موسيقى خليجية وموسيقى سعودية، وخاصة تألق بالموسيقى العراقية. يعزف على آلة العود. بالنسبة لماجد المهندس من الفنانين اللي تعديوا بكلية الهندسة بجامعة بغداد. أي

رهيب والله رهيب. ماجد المهندس اللي مولود في العاصمة العراقية بغداد وعاش وتربى في مدينة الثورة حي الجميلة، عنده 3 أخوات يخدموا زيدا كيف كيف في المجال معاه، وعنده اللي بعيد على المجال الفني. دونك يقال أنه ماجد المهندس تزوج سيدة تونسية تحمل الجنسية الفرنسية وتقيم في فرنسا، ومن بعد انفصلوا بعد ما جاب منها ابنه محمد. دونك ألبوميتو كبيرة اليوم باش نسمعوا أغنية من أروع أغانيه. ألفة شنو اخترتنا؟ على مود عيونك ماجد المهندس.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كهان تونيس بجاوة من نوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: Oxygène.
1: Oxygène. انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو
2: مرحبا بكم معنا في بوان اكتو. تحية كبيرة للجميع, مرحبا بكل مستمع اللي حاب يتفاعل معنا على 31 10 80 90. ألفة
3: أهلا وسهلا نادية, إن شاء الله نهارك زين, مرحبا بيك وتحية لكل أوفية إذاعة أوكسجين أف إم وطريقة سليمة للجميع, وإن شاء الله هالأيامات اللي جاية تكون مروحة وتكون بالحق اللمعة في كل دار والفرحة في كل دار.
2: وما نشاهدوش انقطاع في التيار الكهربائي,
3: هو
2: أهم حاجة
3: روك يتقص الضوء في مناطق يتقص عليهم الماء زيد, واحنا نقول الحمد لله تقص الضوء عن الماء في برشا مناطق, يتقص الضوء يولي الخزانات معاش يتم معناتها متنجمش تتملي الخزانات يولي ما فماش ماء, وبرشا معاناة عند عدد كبير من متسكني ولاية بنزرت اللي يطلبونا على 31 10 80 90 ويطلبوا يقولوا بربي علاش تقصوا علينا في الضوء خطر معاش يولي عنا ماء. هكا المسؤولين يعملوا دورة ويتفقدوا يشوفوا الخزانات والوضعيات متاعهم ويشوفوا المناطق السكنية والوضعيات متاع انقطاع التيار الكهربائي, يشوفوا زادة الباعثين المشاريع الصغار اللي بالحق يتكبدوا في برشا برشا صعوبات وبرشا مشاكل جراء انقطاعات المتكررة للضوء اللي يخسر العظام متاعه اللي هو قاعد يربي فيك البيض متاع التفقيس بشعر
2: الجيجة
3: الأرانب الأسماك الخضر الجلاس تخزين متاع البطاطا كل المواد, نحكي على المواد الاستهلاكية اللي ضررت بعد قصان الضوء واللي رينا فيها ارتفاع في الأسعار. تحدثنا نادية قلت البارح على سكالوب كيفاش
2: ارتفع
3: الجنوش الدجاج كيف اللي كان الدجاج ب 4300 ولا الدجاج الحي ولا ب 8000 وكما قال زميلنا سيف وما فماش من يشرف فيه, راهو هذيك الكل باش نخلصوا هالفاتوره هذيك, نخلصوا فاتوره الضوء اللي باش تجينا وماذا بينا تجينا فيها فاتورة أخرى مرافقة متاع اعتذار على قصان الضوء, لكن رانا باش نخلص الضوء كيفاش يجي. والضوء اللي قاعد يرجع حسب ما تواصلوا معنا عدد من المستمعين اللي عندهم منيقل الضوء اللي عندهم النوميريك يقول لك راهو الضوء يرجع لنا يا 174 فولت يا 332 فولت. بربي قال علاش الضوء ما يرجعش عادي, حتى كي يرجع ساعات ضعيف قالك لمبوبة متاع الفريجيدير كي تحل الباب تلقاها خافت على الاخر يولي واحد اوكي يتفقد يتبع بالفريجيدير,
2: وقالك شبيه الفريجيدير ما يبرد, شبيه الكليماتيزور شبيه الكليماتيزور ما يبرد,
3: نسكت تصلح في الكليماتيزور
2: اكيد نقص غاز وهو المشكل مش هذيك. حبيت نرجع لاحوال الطقس واللي اكدته المهندسه بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيده بن صالح انه باش نسجلوا انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بالمرتفعات ومناطق الشمال والوسط على أنه تبدأ بالعودة إلى معادلاتها العادية في مناطق الجنوب بداية من اليوم وغدوة الجمعة, وتسجل درجات الحرارة القصوى التراجع بين 32 و 37 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية, في حين تتراوح بين 37 و 43 درجة ببقية الجهات. الرياح, وقلت هنا صباح في الميتيون عاود نذكر أنه الرياح هو عنوان الطقس بالنسبة لليوم, الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب, تكون قوية نسبيا إلى قوية مؤقتا قرب السواحل وبالجنوب مع إمكانية ظهور دواوير رملية محلية, بينما تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق. فيما يخص توا علاش عطيتكم انترو قلت فيما يخص البحر, رجاء معناتها حالة البحر باش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج جيبس, وسط تحذيرات ومطالبات بملازمة الحذر وأخف الاحتياطات اللازمة أثناء السباحة مهم جدا.
3: راهو ناخذ الاحتياطات من الريح أثناء السباحة وفي المقابل بالله ديوان التطهير خذ لنا أكثر احتياطات بالنسبة للمياه الصرفي للصرف الصحي اللي قاعدة منتشرة في الشطوط متاعنا على غرار شط عين مريم ايام وين سيدي سالم ملاحظه للاداره الجهويه للصحه في بنزرت للجمعيات يعطيهم الصحه لاثاروا الموضوع الجمعيات الناشطه في المجال البيئي كيف المختصين راهم مش فايده انك تعلق بلاكا وتقول يمنعوا السباحه ولا تعلق بلاكا تقول راي هذه للبنايه قايله للسقوط راهو مش حل هذاك يعني للبنايه القايله للسقوط باش نبها البلاكا باش تتحشم منها البلاكا ما تطيحش والا البحر اللي ما يعومش باش يحشم منه وينظاف من البلاكا اللي هي معلقه لازم تكون فما معطى تحركات ميدانيه ويكون فما معالجه جذريه بالنسبه لمياه الصرف الصحي اللي قاعده تنتشر في البحورات متاعنا وما نحبوش البحر متاعنا يموت كما صار في الضاحية الشمالية في تونس العاصمة تحطوا على حمام لنف ورادس وحلق الويد ورويد راهو نحب بحوراتنا بالحق خاصة في مدينة بنزرت وفي ولاية بنزرت كنت حثوا على الخصوصية متاع البحر متاعنا وعلى الخصوصية بالحق متاع معناتها العومة في بنزرت كيفاش منحبو هيش تتعكر بمياه الصرف الصحي اللي قاعدة تغزو الشطوط متاعنا البارح زادة ريت فيديو مهبطينو على شيرة رفراف زادة قالوا رفع مع مياه الصرف الصحي قاعدة ماشية في البحر في رفراف بلاهي
2: حتى راس البلاد فما أوقات يقولون اللي يشوفوا فيهم الشيء هبية معناتها تحاليل صدمة لمياه البحر بكتيريا اختيرة فما مياه ملوثة زادة تصب في راس البلاد وفما شكون من المستمعين اللي قالوا عندهم فيديو وثق اللي قاعد يتقال اليوم أو المواطن التونسي لبسيت ملاذه الوحيد في السيف
3: هو البحر يمشي صباح قايل عشية ليل يقولك خلنا نمشي نعمل عومة منها البحر منها دواء منها باش نمشي نتفرهد باش نمشي نتلم وخلي صغيرات يعوموا يتفرهدوا في البحر لكن يروح بيهم عندهم جوف تجري عندهم حساسية في الجلدة يمرضوا بعد يتسائل ما عم يخممش في حكاية البحر يقولك ليه
2: خاطر
3: ليه غلق ليه
2: عنفك في مخه انه البحر دواء
3: في مخ البحر دوي
2: البحر دوي باش يمشي للبحر باش يداوي اما تصريف مياه الصرف الصحي للبحر اضراره كما نعرفوا خطيره
3: جدا
2: انه الشاطئ يتلوث انتشار الجراثيم اللي كما تفضلت وقلت تمرض نقص الاكسجين راهو زاد كيف
3: علاش راهو فينا الفوق نتاع من الاسماك
2: جوستومون اختناق الكائنات الحيه اضافه الى الاضرار بالاقتصاد المحلي والسياحه والصيد البحري زيد انت عندك
3: هوك عنا فيديو نسرين متاع لما فيديو بعثتولك
2: وفما برشا مش
3: في عين مريم
2: توا بدوا يفهموا انه الامراض الجلدية اللي صارت لهم والا المشاكل
3: الجلدية
2: والمعوية سببها هي البكتيريا وسببها هي الفيروسات اللي ما انتها ياخذوهم من البحر
3: وبكتيريا سلمونيلا اللي قاعدة موجودة زادة في الشطوط خاصة كما قلت وين عين مريم وين راس البلاط وين سيدي سالم بربي الى متى حتى كان حتى واحد ماذا بينا ما يتملص ما يقولش راه مش تابع له ناس تابع وكالة التهذيب العمراني ولا تابع المشروع متاع حماية المدن من الفيضانات وهذوك مياه أمطار مش مياه تطهير يا سيدي مياه أما أمطار حلاق متاع مياه أمطار لكن نشوفه في الربط العشوائي متاع قنوات الصرف الصحي اللي وين يلقى يحفر ويعدي ويمشي مع لبالهمش وهذاك الكل راهو يرجع لنا احنا ويرجع لصحتنا ويرجع على الصورة متاع مدينة بنزرت نقولوا درة المتوسط ونقولوا السياحة ونقولوا الاستعدادات ونحضروا تي واحد يمشي يدور وين الفيوبور يتخنق بالريحة نقولنا هاو كم مسكر يتعدى فك الزناقي اللي نورمالمون يكونوا موجودين في السيركوي توريستيك الزناقي كما صور المرة اللي فاتت زميلنا سيف حشيكم الرجارة اللي مترشقة في الزنقة اللي تعدي من الفوق وين فماك السحايب اللي مزعمة مزينينهم لكن مزين من برا شنو احوالك من داخل ودخلت مصالح البلدية ومصالح التطهير وتم جهر البلوعة لكن راهو التصرفات الوقتية وإلا معناتها العلاج الفوري اللي قاعد صاير يلزم متابعة ويلزم شنو فما جديد بربي يزينا من اللجان اللي يجتمعوا ويقعدوا ويشربوا تي ويشربوا قهوة ويضحكوا ضحيكة ويقعدوا يتلموا على طاولة وبعد يخرجوا لي يعرفوا الصينية هذي كافيين لي يمشيوا يعوموا فيهم البلايس اللي نحن نتحدثوا عليهم لهذا عنده ربي تم عليه وربي يزيدوا يمشي البلايس أخرين باش يمشي يعوم فيهم. لكن فما راو الناس العاديين اللي انتوما وفرتوا لهم حافلات باش يهزوهم كما نتحدثوا على تينجا ولا ماطر ولا منزل بورقيبة وفرتوا لهم حافلات باش يهزوهم. هاكا الفيديو موجود متاعنا على صفحة الرسمية فيديو من أكسجين مصور وين شط عين مريم في بنزرت راهم ياه الصرف الصحي قاعدة ماشي البحر والعبيد قاعدة تعوم يقولك هاكا البحر ينظف روحه قداش منهم باش ينظف روحه البحر قداش باش يقعد باش ينظف روحه. ولهنا نستناو في إجابة واضحة وصريحة من عند المسؤولين اللي متواجدين ما كونش النداء يوصل إلى السيد رئيس الجمهورية في انتظار زيارة ميدانية كما مشيت سيد رئيس الجمهورية الولاية نابل كما مشيت ولاية بن عروس الرادس. نستناو منك زيارة إلى مدينة بنزرت والبحورات اللي على الكياس اللي عنا في بنزرت شوف الوضعية متاحهم وشوف مياه التطهير شنية قاعدة تعمل ونتحدثوا على وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي زيدا عندها دور لكن الدور الأكبر لديوان التطهير بالنسبة للوضع البيئي على البحورات متاعنا وزارة البيئة تحركات ميدانية وتحركات فورية كيف كيف الإدارة الجهوية للصحة ووزارة الصحة من خلال إدارة تحفظ الصحة والمحيط راو برشا برشا برشا إخلالات قاعدين نراو فيها. سيدي نطبقوا القانون لو بوليور بيور ونشوفوا الوضعية متاعنا ونحافظوا على المكاسب متاعنا ونحافظوا على صحتنا راه معناتها نراو في ارتفاع جنوني نتاع أسعار الدواء ونراو في التلوث ونراو أي نظام
2: الحلول واضحة معناتها زدتوا
3: حاجتكم بينا باش
2: تونس تسخر بالكفاءات وأنت تعرف أنه ما تغيبش عليهم الحلول والحلول الأساسية لتنظيف وحماية البحر من مياه الصرف الصحي موجودة عندهم يعرفوا طرق المعالجة والإدارة البيئية كيفاش تكون دايوغ فما دي فورماسيون وناس قاعدة تجتمع فما حديث وغيره لكن أعطينا التطبيق يعني زعما باش تغيب عليهم تحديث ومضاعفة طاقة محطات المعالجة صيانة دورية للشبكات فصل قنوات الأمطار عن الصرف الصحي يعني منع اختلاط مياه الأمطار بشبكات الصرف الصحي باش يتفاديو وتفحك المجمعات وضخ مياه الملوثة نحو السواحل يعرفوا ألفة كل شيء معناتها إعادة التدوير والحلول البيولوجية هذا كل يعرفوه مش احنا معناتها باش نعطيوهم الحلول والحلول موجودة لكن التطبيق يا ألفة كيفاش باش يطبقوا اليوم. وحاجة أخرى أنت بكري تتحدث عن اللجان وأنا قاعدة نسمع فيك زيدا مو فما برلمان يغي صغاريت أكثر من الكسكسي ولا شنو الحكاية مع انتهاء جوستمون مع انتهاء الدورة البرلمانية انتم في عطلة يرجعوا روحكم شوي وعندكم عطلة برلمانية وترجعوا في أكتوبر ودورتكم الأخيرة إذا كنا نتحدثوا اليوم
3: هم ما يمشيوش للبحورات هذوكم وين يعرفوهم
2: بلغة الأرقام وإذا كان باش نشوفوا شنو اللي قاعد صاير يعني ارتفاع واضح في المبادرات ومبادرات ولقاءات واجتماعات وحضور ملفات هذا الكل موجود صحيح. لكن أنت كي تشوف في المقابل ترى الواقع الواقع غير أنت واقع مازال اليوم بطء بطء ما فماش أوامر ترتيبية مصدرة وإلا ساعات غايبة تراجع نسق مشاريع القوانين يعني غير ما تشوف من برا تقول هلا هلا
3: جعجعة ولا ترى طحينا
2: أي يعني لهنا زمهم زيدا يراجعوا رويحهم شوية ونمر إلى التطبيق ألفة اليوم
3: نمر إلى الفعل للفعل والتطبيق وهذا يأكد عليه سيد رئيس الجمهورية في كل زيارة ميدانية عملها يسيدي مش راو كيمشي للرادس وبن عروس كهو حد ولاية بن عروس راو قص على ذلك على 24 ولاية وخاصة على الولايات الساحلية وكي نتحدثوا على البحورات راهم البحورات قاعدين زيدا يستثمروا فيها بالنسبة للرياضات الشاطئية كي نتحدثوا على الرياضة الشاطئية وكما تتفكر نادية معناتها البطوله الوطنيه النصف النهائي والنهائي باش يحتضنوا شط الكبير في سيدي سالم نهار السبت 8 أوت من الصباح حتى العشيه. راهو زيدا يحبوا للمصطفين ويحبوا الزوار اللي باش يجيونا من ولايات اخرى خاطر تصفيات صارت في المهديه وفي المعموره باش يجيونا لهنا البنزرت. راهو نحبوا الصوره مزيانه راهو نحبوا بحرنا نظيف راهو اللي يلعبوا في معناتها في الكره الطايره الشاطئيه بعد ما يكمل اللعبه
2: يمشي يعمل غلطه في الماء
3: يقعد يستنى حتى يلم الدبابز الماء المعدني باش يغسل بهم ويمشي. تي ما عندناش السباله باش معناتها ماهوش مهيئ الشط. فما لي باراسول فما اللي يبيعوا في القهوه اللي يبيعوا في التاي لكن ما عندكش سباله باش واحد يشلل ويخرج ويمشي يروح. راهم ناقصين برشا حاجات بالنسبه للسياحه. سيد المندوب الجهوي للسياحه في بنزرت تكلم حتى نراك رانا نحب نسمع صوتك ونحب نقولوا شنية فما برامج لتشجيع السياحة.
2: هو احنا وجه لينو نيدي لي هو خاطر نتحدثوا عن السياحة اما لو المسؤولين زادة في ولاية بنزرت رجاء يعني توا احنا اوني لو 6 اليوم 6 وبالمناسبة اليوم 6 اوت الزيارة في بنزرت برشا قاعدين يتصلوا بينا يحبوا على التيكيت تيكر ما همش فاهمين معناتها موجودين في اذاعة اوكسيشن اف ام والا لا دونك تباع تذكر نذكروا للناس اللي تسمع فينا في
3: الكشك نتاع السيابي اللي في وسط بنزرت وتلقاوهم في تذكرتي وتلقاو تسكر وتتصلوا بينا نقول لكم وين تلقاو تسكر نتاع الزياره. واحنا نعرفوا سهريه الزياره في مهرجان بنزرت الدولي
2: راهي الحدث اللي يستناو
3: على الاقل خلت بخر على الجهه شويه طهير لنا شويه وقت
2: احنا اليوم 6 اوت بيانتو نتحدثوا عن عوده مدرسيه دوختوا هكترا الكراتب موجوده تابليت كيف في
3: ادوات في
2: العائلات الكل معناتها قاعده تحضر في روحها زيد لهنا ونطالبوا بما انك انت طالبت وجهت النداء السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد سيد الرئيس يعني وقيت سيدة وقيت اعطاء إشارة قوية واضحة لانطلاق إصلاح شامل المنظومة التربوية واحنا رأينا المنظومة التربوية ما تحثوش عليها مع بداية السنة الدراسية ولا في نهاية السنة الدراسية احنا ديما نتحثوا فيه الموضوع اختيار مسؤولين يمتلكوا الكفاءة والرؤية والقدرة على الإنجاز واليوم معناتها ضرورة في المجالات الكل وفي القطاعات الكل معناتها إصلاح التعليم ما يحتملش زيادة مزيد من التأجيل وما يمكنش انه ينجح بالأدوات نفسها اللي وصلتنا لهذا الوضع وإحنا على أبواب عودة مدرسية وقص على ذلك
3: وإحنا ما معناتها نوجه توا في النداء للسيد رئيس الجمهورية اللي متأكد اللي هو معناتها يسمع فينا أكيد. ويتبع فينا ونأكد ونقول له راهو الإعلام الوطني راهو اللي موجود في تونس يكون عمومي يكون خاص راهو إعلام وطني. لهنا نوجه كلمة من عند الشباب اللي قاعد يخدم في الإذاعات الخاصة اللي موجودة في الجمهورية اللي قاعدة توصل في صوت الناس وقاعدة تفتح في برشا ملفات. سيد رئيس الجمهورية انت تبع فيهم الإذاعات الخاصة وتعرف شنية الوضعية متاحهم مثلش لفتة كريمة لقاء مع القائمين على الإذاعات هذية اللي قاعدة تخدم في التنمية وتخدم في التشغيل وتخدم في الثقافة وتخدم في الصحة وراهو هذيك ديدننا احنا كإذاعة أكسجين أفام في ولاية بنزرت وذيك مسؤولية احنا ان شاء الله نكونوا مع تعقدها ورانا نخدمه تحت راية الوطن ونحافظوا على الوطن متاعنا ونحافظوا على تونس ونخدموها كل واحد من شيرته اللي يخدم بالفكر واللي يخدم بالساعد احنا نخدمه بالفكر وبالساعد وبالأفكار وقاعدين نحاولوا نخدموا مختلف المجالات ونطالبوا بالاستدامة متاعنا وبتواجدنا وباستدامة تواجد الإذاعات الخاصة صفة خاصة إذاعة أكسجين أفام في ولاية بنزرت.
2: شكرا ألف يعطيك صحة. أكيد المشوار متواصل في نهارك زين. نرجع لكم بعد شوية مع مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية في صحتك بنيتيك.

0: فرحه البلاد وين لمت التوانسة ونكهه الجهات واجواء الصيف الحلوه من 31 جويليه حتى 16 اوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهره ريحه البلاد. تلقوا اشهى الماكله التونسيه ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليديه، حرفيين وعروض فنيه وتنشيط للكبار والصغار واجواء عائليه تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الاربعه متاع العشيه حتى النص الليل. اذا تحب تعيش جو تونس الاصيل، ريحه البلاد هو موعدك من 31 جويليه حتى 16 اوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل السونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين. ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جين؟
4: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بارادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29 375 850.
5: راديو أكسجين أفلامي.

0: نهارك زين من 6 للعشرة من الاثنين للجمعة مع نادية الشعبي على أوكسيجن FM.
1: صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
2: مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية حاضرة معنا اليوم في صحتك بنيديك. أهلا وسهلا. مرحبا.
3: صباح الخير نادية.
2: صباح النور. شنحوالك؟
3: الحمد لله. لاباس. عايشك.
2: بجيتنا اليوم.
3: اليوم جيت باش نحكي على أهم الفيتامينات والمعادن لكل مرأة. لكل مرأة تحب تدعم الطاقة متاحة. شو خطوط الطاقة؟
2: شو خطوط؟
3: الخصوبة والهرمونات. الخصوبة بالأساس والإكيلي أن يكون فما إكيلي بأغمونال، حاجة مهمة ومهمة برشا للبدن بصفة عامة وخاصة بصفة خاصة للنساء، لصحة الشعرة والجلدة، صحة الجهاز الهضمي متاعنا اللي منه، على خاطر اون فوا يكون

0: ككومبليمون راو اهم حاجه انك تجيبهم من المصادر الغذائيه نتاعهم. واذا كان فما نقص نحاولوا نعدلوا النقص هذية بأن وقتها نستحقوا لكمبليمون. أول وأهم حاجة زيدة المانيزيوم. المانيزيوم راه مش للكرام بركة وإلا أنه باش نحيو تنرفيز ونرقدوا مليح, راه يدخل في الوظائف وسير الوظائف الحياتية في الجسم متاعنا بريسك الكل. دونك موجود في الشوكولا نواغ, في الكاكاو, موجود في البنان, موجود في اللوز, في العدس. فما الحاجة البيئة أنه المصادر متاعه سهلة. الحديد أكيد موجود برانسيبالمون خاصة في اللحوم الحمراء, موجود في الكبدة. وراو الكبدة الديفيرينس ما بين الأنواع متاعها, يعني غنمي وإلا بقري وإلا جيج, ما هوش حاجة كبيرة برشا, يعني كل قدير وقدره لهنا. أكيد صحيح هو العلوش فيه أكثر شوية, لكن راهو الفرق ما هوش يعني كبير برشا. موجود في السبانخ وفي العدس. ونودو بينا بالنسبة للحديد راهو فما المصادر الحيوانية والنباتية. الأهم بالنسبة للجسم متاعنا راهو الحيواني اللي يعني موجود في اللحوم الحمراء وموجود في الكبدة. دونك هذيك الأساس إذا ركزوا عليه, ما نقولوش أنا ما نحبش هذوكم نمشي للنباتي أكثر, راهو ما يغطيش النقص, ما يخلينيش بعاد على نمي. الفيتامين دي موجود في الأسماك الدهنية خاصة, موجود شوية في زيت الزيتونة, موجود في الأصفر متاع العظمة, وزيدة في الشامبينيون. كيف كيف الفيتامين بي 12 مهم ومهم برشا لل معناها انه باش يكون فما للجهاز العصبي بالكدي, ومنها انه يكون فما اكيليبر في لي هرمون نتاعنا الكل. اولها لي هرمون نتاع الجوع والشبع, انه باش تكون في فما وزن ثابت ومعدل زاده في على طول العام, راهو حاجه مهمه وتفرق برشا في الصحه نتاعنا. دونك الفيتامين بي 12 نلقاوه في اللحوم الحمراء, موجود في لي برودوي لي تي بالكدي, موجود في العظم وفي في الاسماك الدهنيه خاصه فيه نسبة عالية بالكدي السردينة. الأوميغا 3 هو من أبرز ومن أقوى ليزونتي أوكسيدان وليزونتي أنفلاماتوار. دونك موجود في زيت الزيتونة, موجود في المكسرات خاصة الجوزة, موجود في الأسماك الدهنية أكيد, وفي الشيا زيدة كيف كيف. أنه نستعمل الشيا وندخلوها في الكوتيديان متاعنا حاجة بيها وبيها برشا. وأكيد
1: دايرة تحدثنا فيه الموضوع قبل سمحني مروة, وقلنا كيفاش النجم نستعمل الشيا وتدخل في حياتنا اليومية, وفما استعمالات خاطئة. دونك
0: كيفاش
1: الركزورة والاستعمال الصحيح للشيا مهم جدا وفي حياتنا اليومية
0: أكيد. وآخر حاجة نادية الفيتامين سي. الفيتامين سي مهم ومهم برشا. كما كنا نحكي وزيدا احنا نحكيو على طاقة, نحكيو على صحة الجلد والشعر, نحكيو على انه يكون فما معناها تحس انك فما نشاط وحيوية على طول نهارك. دونك راهو الفيتامين سي مهم. الحاجة الباهية برشا اللي هو نسم ليح برشا, موجود بكثرة, سهل, والمصادر متاعه تلقى فيها نسبة كبيرة متاع فيتامين سي. موجود في الكيوي, في الفريز, توا فما في القوارص, المعدنوس, الفلفل, الطماطم موجود فيها بنسبة كبيرة بالكدي. دونك في سلطتنا في ديما نحاولوا موجود في نهارنا بالكدي ونركزوا عليه. مش نستسهل, مش ناخذ الوحده الطابع نتاع الفيتامين سي نبدا به نهاري, راهو اللي يلزم يكون مصادر نتاعو غذائيه بالاساس. والاخرين راهم اسمهم على جسمه مكمل, واذا كان فما نقص
1: واضح يعني دي زاستوس نجمو ندخلوهم في حياتنا اليومية يفيدونا برشا. ميرسي, يعطيك الصحة مريوة كالعادة. دونك الإفادة حصلت, إن شاء الله نمر لمرحلة التطبيق أهم حاجة, وإن شاء الله صحتكم ديما بخير ولاباس الناس كل سنة. وألفة الجندوبي في المواد الإخباري للتسعة ونص.
2: صحتك بيديك مع مروة العمراوي.

0: Oxygène.
1: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. أنفولاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زادة.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
7: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
8: أوكسيجين اف ام تقدم لكم سيفسلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويليا إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
9: ريحة البلاد وين لما تتوانسة، ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويليا حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: أكسجين FM.
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
2: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
1: على www.radiooxygen.tr.
2: على www.radiooxygen.tr.
3: أكسجين FM.
0: أكسجين FM بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين FM. مرحبا بكم في المواد الأخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي وفي إطار الاستعدادات لموسم الأمطار، تدعو بلدية ماطر جميع المواطنين للتحلي بالسلوك المسؤول من خلال تجنب رمي النفايات على الأرصفة والطرقات أو في البلوعات لما قد يسبب ذلك من انسداد لشبكة تصريف مياه الأمطار وزيادة خطر تجمع المياه والفيضانات. وبدعم من المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية ببنزر، تعيش مدينة تينجا اليوم على وقع افتتاح الأيام الثقافية الصيفية في تينجا في دورتها الرابعة، لتنطلق الليلة بحفل موسيقي تحييه الفنانة المتميزة البنزرتية عفيفة العويني، وذلك في سهرة فنية تعيد جمهور مدينة تينجا والأحياء المجاورة.

أجواء طربية مميزة لتتواصل العروض إلى غاية نهار 11 أوت الجاري بعروض مسرحية وعروض موسيقية وعرض تنشيطي للأطفال في مدينة تينجا. وفي موضوع آخر، أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري أنه مشروع سد الدويميس في ولاية بنزرت باش يدخل حيز الاستغلال قبل موفى سنة 2026، بما سيمكن من تعبئة قرابة 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. وفي موضوع آخر، يطالب رواد الشاطئ في جرزونة من مصالح بلدية بنزرت بتنظيف مدخل البحر وين رومبوان لتروت بنزرت تونس، كما يطالب بلدية بنزرت بتركيز حاوية فضلات. وعلى الصعيد الوطني، تناول رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد للاستقبال والبارح 5 أوت بقصر قرطاج السيد علي عباس رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها ممن جنحوا للصلح صادقين غير هزئين أو متقلبين، وذكر رئيس الدولة في السياق هذا بفكرة الصلح الجزائي اللي كان اقترحها منذ سنة 2012 قبل أن تعقد الصفقة المشبوهة في العلن وفي أكثر الأحيان بعيدا عن الأنظار وتحت جنح الظلام. وأكد رئيس الجمهورية التونسية على ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض، لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة الأمد القضايا أو الابتزاز المقنع وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية. شدد رئيس الدولة على أنه حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة التي تسللت في عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة. وأوضح رئيس الجمهورية التونسية أن الدولة لا تعمل على التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشعب التونسي، فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع. وفي موضوع آخر، أكد وزير البيئة سيد حبيب عبيد ضرورة تكثيف أعمال الرقابة وتطبيق القانون في مجال حماية البيئة، وشدد على مبدأ تحميل كل من يتسبب في التلوث كامل مسؤوليته، وذلك خلال إشرافه على ندوة المؤسسة الوكالة الوطنية لحماية المحيط التي انتظمت بمنتزه النحل في أريانا. وأوصى وزير البيئة خلال الندوة باستكمال إعداد دليل الإجراءات الخاص بالوكالة ومرافقة الصناعيين ودعمهم في مسار التأهيل البيئي باعتباره أن حماية البيئة تمثل رهان تنموي. كما شدد المشاركين في الندوة هذه اللي انتظمت البارح بحضور المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط وعدد من إطارة الوكالة ووزارة البيئة على أهمية الانخراط في مسار الرقمنة واعتماد التقنية الحديثة المبتكرة في تجميع البيانات وتحليلها حتى تساهم في تطوير أداء الوكالة والرفع من نجاعة تدخلاتها. كما تمت الدعوة لمواصلة تطوير منظومة الرقمنة وتوظيف مختلف الآليات الرقمية للتسريع في معالجة ملفات إبداء الرأي وإسناد التراخيص وإلى الأولوية المطلقة للمشاريع المدرجة ضمن المخطط التنموي 2026-2030 إلى جانب تعزيز رأس المال البشري والارتقاء بالكفاءات. وفي شأن آخر، أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سيد سلاح الزواري على هامش إعطاء إشارة انطلاق مشروع السكن المملك في عدد من ولايات الجمهورية، أنه إنجاز هذه المشاريع باش يحظى بدعم حكومي شامل للتحكم في الكلفة من خلال توفير أراضي الدولة بالدينار الرمزي إلى جانب تمويل المشروع عبر صندوق خاص دون فوائد بنسبة 0% فائدة، بما يضمن تقليص الأعباء المالية على المستفيدين وييسر لهم امتلاك مساكنهم الخاصة. كما الفت وزير التجهيز لأنه تم إعداد

0: منصة رقمية متكاملة باش تفتح للتسجيل فور بلوغ المشاريع نسبة إنجاز تقدر ب 80%، وباش تتولى المنصة معالجة الملفات واختيار المستفيدين بصفة آلية دون أن تدخل بشري، مع ترتيب الأولويات وإتاحة فترة لتقديم الطعون والاعتراضات لضمان الشفافية المطلقة. وفي إطار التصدي للممارسة الاحتكارية وعملية المضاربة خاصة في توزيع المياه المعدنية وإثر عملية مراقبة مشتركة بين مصالح المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية، تم البارحة حجز 23600 لتر من المياه المعدنية لدى تجار جملة بولاية سوسة، أي بسوسة المدينة وحمام سوسة، من أجل إخفائها وعدم عرضها بهدف ممارسة البيع الاحتكارية. وقد تم تحرير محاضر في الغرض وإعادة توزيع الكميات المحجوزة بالسوق، وتتواصل حملات المراقبة المشتركة بكافة مسالك التوزيع للتصدي لمختلف التجاوزات، حسب تصريح إعلامي للمدير الجهوي للتجارة بسوسة. وفي موضوع آخر، أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنه بإمكان المشاركين في الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعة 2026 الحصول على نتائجهم عبر خدمة الأسماس الإرساليات القصيرة، ويمكن التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 بداية من يوم الأربعاء، من البارح الأربعاء 5 أوت، على النحو التالي، معناتها تكتب OR ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وقد حدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق الخدمة الأسماس اليوم الخميس 6 أوت، حتى بداية من نص نهار، على يمكن الحصول عليها عبر الموقع وزارة التعليم العالي غدوة الجمعة 7 أوت. وعلى الصعيد الدولي، بعد نفي البيت الأبيض البارح تقرير غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وزير الدفاع واستياء الرئيس منه بسبب نقص الذخائر، عاد ترامب ليؤكد اليوم الخميس أن أمريكا تملك كمية هائلة من الذخائر. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة 8 جرحى في الغارات الصهيونية على بلدة برج الشمالي في قضاء صور جنوب لبنان. وعودة إلى شأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم الخميس؟ قليل السحب على كامل البلاد، وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال والمرتفعات وبالمناطق الساحلية، وبين 37 و 43 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي، حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. أما الرياح فتهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمؤقتا قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بخليج قابس. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة رواد الشواطئ إلى ضرورة المحافظة عليها وتركها نظيفة. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

على حب قبله كان لك

0: كي نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمان الوصول مزمان الوصول. تحبك أكسجين فن بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
0: أفار ديور
2: أحسن أفار
0: أحسن أفار
2: ملأ أفار
3: ملأ

0: تفريت تفريتنا من أجنس إكسبريس نورا بيزيرت. أهلا وسهلا مرحبا مريومة، شنحويلك؟
1: الحمد لله بسرعة جدا بدون فما لفريت لبيت الحمد لله
0: صباح النور صباح الورد والياسمين. دونك مريم باش نبدأ اليوم؟
1: اليوم باش نبدأ باللفكرة هدية. هو الفكرة شنو رايك في الفكرة هدية ميديا؟ إنه وقت يسري في بلاقة في بنزرت وي 24 ولاية معناتها تمشي تجيب تشتري في بنزرت في البلاقة هذيك، أما أنت تكون مالك مكش باش تكتب. دونك الفكرة هدية واحد يخمم فيها هدية أبارتمون أرضي حتى ما نحن نلعب إذا كان عنده واحد عائلته كبيرة مثلا عنده أمه كبيرة أبوه كبير ونعرض على حاجة أرضية مرحبا بي. اسمه هدية في قلب بنزرت في سهلة بالزيتون كوجينا بيت حمام. المساحة نتاع لابارتمون هدية 100 متر مربع والسوم نتاعو زادا تخي ريزونابل ونيغوسيابل أون بلوس. السوم نتاعو 300 مليون نقاش.
0: باهي باهي. لافير الثاني
1: لافير الثاني هنا عندنا فيلا، فيلا للبيع المساحة نتاعها 625 متر مربع. هدية موجودة في جنجلة معتمدية تنجة فيها استوديو فيها جراج فيها كتقيات فيها جردة صغيرة. في الطبق الأول نلقاو صالة وثلاثة بيوت نوم بيت حمام منشر نلقاو كيف كيف دروج للسطح وبيوم سوغ اللي حد يزيد يكبر في الفيلا هذايا ويبني معناها في السطح يرجو غي نجم. هذيا بشهادة ملكية فردية فيها الماء والضوء من غير الماء من غير الضوء. السوم نتاعها كيف كيف نيغوسيابل وريزونابل. السوم نتاعها 90 مليون وقابل للنقاش. السيف مازال راه ومرحبا بالناس الكل اللي يحب يجي يصيف بحضانا في زنزانة. عندنا فيلا بالبيسين كيما عندنا ديكا تختموا مزيانين برشا ونعرفوا اللي اوستو فما لازمك الجمعة نتاع اوستو هذيك تمشي فيها كل يوم القاع.
0: في اواسط لازمك كجميع 7 ايام ورا بعضهم زيد اي من العادات والتقاليد. اي نعم
1: على هيك وصلنا لهم احنا ديزا تحت مو قرب للبحر ونجموا يتمتعوا بيهم زون توريستي كومبليت فاميليال بنزرت. دونك مرحبا بالناس الكل يكلمونا على 93 459 58 و 55 499 787.
0: واضح يعطيك صحة مريومة. دونك هذوما هما لافاريات اللي عنا بالنسبة لليوم من أجنس إكسبريس نورا بيزير تجيوكم. مرحبا بالناس الكل. مازال عندكم ما تسمعوا من أفاريات وباش نهزكم لي أحسن أفار في بنزر تحديدا في منزل جميل نلقاو أرض للبيع مساحتها 5304 متر مربع مقسمة إلى مقاسم متعددة بمساحات مختلفة. أرض بشهادة ملكية مسجلة قبالة عين بيتار على بعد 10 دقائق كهو من شاطئ الرمال. تم عملية الربط بشبكة الماء الصالح للشرب كيف كيف التطهير والصرف الصحي. السوم من 800 و 850 دينار المتر مربع وقابل للنقاش. عنا زيدا في الكورنيش 2435 متر مربع أرض الوضع العقاري ملكية مشتركة تيتران كومان في العنوان في فدان بن عزوز و الأرض في المرتبة الثانية من طريق البانورامي تدخل لها من جهة مشط البنزرت القديم قبيلة مقهى الفل 900 دينار المتر المربع وقابل للنقاش. ما ننسيوش الدار اللي عملت بعميلها دار للبيع في نهجة سبتة جنجلة في معتمدية تينجا فيها دوز اتاج. طبق الأول متكون من غرفة نوم صالة كوجينة بيت حمام جراج ساقية ماء وفي الطبق الثاني اللي هو أكبر متكونة من 3 غرف صالة كبيرة وبيت حمام مساحتها الجملية 625 متر مربع. الدار تبعد على البحر 500 متر 10 دقائق مشي أكها ومولاها حبيبيها 490 مليون وسوم أكيد قابل للنقاش. باش تتصلوا به السيد نجموا تكلموه على 56-838-562 دونك 56-838-562 هذوما لافاريات. لمزيد من التفاصيل تلقاو ملاك دي تفسر لكم أكثر بيان سور. نجموا تستفسروا على 31-10-80-90-53-53-51-53.

هنا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس ليكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا.

0: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح يزرعها ويسقيها من وقت ويعطيها تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك وهكاك الخضرة للمرش يجيك وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر وقت الصياد يحس بالخطر وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام هكاك الحجة صيف ولا شتاء وفي دورة المرشي كل يوم يجيوك على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ومسعد يحبوك دز جامع الفيسبوك
1: مرحبا بكم الناس الكل في دورة المرشي لليوم لأسعد أهلا وسهلا مرحبا
2: صباح النور صباح الفل نادية تحية ليك ولكيف المستمعين إذا عطوكسي أنا فهم
1: مرحبا شنو الأجواء في بوتيك
2: الحاجة اللي تفرح نادية توبية طقس طقس اليوم صباح اليوم طقس مع على خلاف العادة طقس فما نسمات باردة باهي مش سخانة كبيرة برشا ذاك اللي عاون برشا باش العباد خرجت اليوم بالهدا والدورة حتى الحركة مازالت موجودة حتى لتوا في السوق الاسبوعيه بوتيك تعرف توا نادي عاد وقت راهو شويه كالفحات وشويه كال الناس تعمل تاخذهم هذا الصياح تاكل فلفل باش تعمل الهريسه باش تعمل الفحات نتاعها كل رفات البيوت لازمها كل العوله زاده ناس باش تعوض اذا فما ناس ما نساوش زاده ايام اخرين نادي بحول الله باش تبدا زاده الطبيات والكراسي معلقين في السوق بدات في السوق الجاي تبدا بحول الله تبدا معناتها في الرواق نتاع الملابس تلقى الكراسي وتلقى المنازل تمهيدا للعوده المدرسيه ان شاء الله هذه.
1: الاسعار كيفاش ترى؟
2: الاسعار ما فماش فرق بين الاسبوع الفارق الاسبوع هذا قاعده الاسعار ستابل شفنا اليوم الفلفل موجود من 1300 حتى ل 1600 توصل حتى ل 2000 2500 2800 والفلفل الحلو موجود ب 3000 الفلفل الاحمر ديما نحكيو عليه نتاع الهريسه هذاك العربي يتباع ب 1600 حتى ل 2000 كيلو فما بالجيجو فما مش حاب ياخذ صندوق صندوق ب 20 دينار الطماطم موجودة من 700 حتى للدينار ماكس تباعها ب 1200 البطاطا موجودة من 1800 حتى ل 2000 2100 2200 لا تعرف كلها موجودة نادي حتى 2400 2500 المثال الصيفي من 700 حتى ل 1200 حتى ل 1500 الماكس تباعه سبناخ أوراق من 4000 حتى ل 5 دينارات خاصة اللي تشوي 30 البوتنجيل من دينار حتى ل 1500 فما 1600 حتى ل 2000 الماكس تباعه القرع الأحمر الزول الكيلو ب 2000 وفما البرش من دينار حتى ل 1500 القرع الأخضر من 2000 حتى ل 2500 خضار ورقية ب 800 القارص من 3 دينارات ل 4 دينارات ودي الجمرة يبدأ الخشين من دينار المتوسط حتى ل 1500 والبيع يبدأ من 2000 ل 2500 حتى ل 2800 الجمال الجنوية فما الخشين 100 جرام ب 1500 والمتوسط 100 جرام ب 2000 والجيدة 100 جرام ب 2500 الرمد الأخضر والشايح 1500 الرابطة معناها الأخضر من 400 حتى ل 600 الرابطة الطرنجية الخضراء ب 2500 الرابطة الملوخية النادي بتاع الزوين باية الكيلو ب 40 دينار والربعية ب 10 دينارات السفناري ب 3000 الكيلو ثم العوالي ب 7 دينارات 500 بالعروس وبالروس 8 دينارات 500 الغلة نادي الغلة فينا اليوم الدقلة تتباع ب 12 دينار التفاح من 2500 حتى 3 دينارات هذا يجيب أخشن شوية من 4 دينارات وبيع ب 4 دينارات و 500 فوق بتبقايا الجيد من 2500 حتى 3000 والبيع يبدأ بارتيل من 3800 حتى نوصل للبيع نادي رويال 6 دينارات الدلاء الدلاء يعني ما شاء الله موجود برشا نادي والبطيخ 700 كيلو حتى 1200 يوصل حتى 1300 فما شكون يبيع الكعبة الكعبة اللي من الأسواق كلها موجودة نادية فما ب 2000 فما 2500 فما 3 دينارات وفما 5 دينارات انت كبر الكعبة البطيخ لافاميا موجود من دينار حتى 1200 1300 ل 1400 والبيع ب 1800 فما زاد بالكعبة من 2000 حتى 2500 الكعبة البطيخ الاخضر الاصفر ب 1400 حتى 1500 وفما البطيخ الزيري ب 2 دينارات الكيلو الكرموس ب 12 دينار العنينة موجودة من 3 دينارات 500 حتى 6 دينارات 500 العنب يبدا من 4 دينارات حتى 5 دينارات يوصل حتى 7 دينارات 7 دينارات 500 الماكس بتاعو الخوخ المكعبر الفم كان النوعية اللي في كندية 7 دينارات و 500 بعد ما معك نادي طول أسعار اللحوم سنة الدجاج الحي اليوم الفروج يتعب 20 دينار الدجاج المذبوح 9 دينارات و 200 سكالوب دان 19 دينار و 200 الحم العلوس 63 ل 65 حتى ل 67 الأسماك نادي الخينة ما فيناش حاجة كبيرة فينا البارح شوية واليوم جاب شوية فينا السردو 7 دينارات الورقة جيدة ب 7 دينارات الورقة المربية ب 23 دينار السفن ب 5 دينارات وفما الحوت المخلط ب 7 دينارات والبوري بونكتا ب 8 دينارات هذا البارح نادي الاغلبيه نتاع الحوت اللي جابوه البارح اليوم جابوا كان السردوك وتباع ب 7 دينارات هذا العشيه اللي جابوا الحوت هذه نادي دورتنا اليوم السفره الاسبوعيه بيوتيك كما قلت لك اللي مازال ما خرجش طقس راهو طبيعي برشا نتاع الذره، ماهوش سخانه كبيره برشا مش كيما الريمات الاخرى، ينجم يخرج كم قاعده زاده في ظروف طيبه وفي هذه.
1: يعطيك صحة يا سعد، ميرسي. دونك اجواء حلوه ياسر في يوتيك اليوم، الاسعار كيما سمعتوا فيها اللي في المتناول وفيها بيان سور اللي ارتفاع شهدت نوعا ما الفترة الأخرى. تحية كبيرة لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل، طريق سليمة للجميع، سيسروا رواحكم كل مستعملي الطريق. حبيت نذكر انه الرياح هي العنوان، عنوان الطقس بالنسبة لليوم. سيسروا رواحكم اذا كان عندكم بروغرام تاع بحر، حاولوا انكم ما تعوموش في الغريق، تردوا بكم على صغاركم، تتبعوا بتبيع توجيهات وارشادات الحماية المدنية اللي متواجدة في الشواطئ، نمشيو لبحورات فيها متوفر الحماية المدنية، يبدأوا موجودين على عين المكان. بحر طريق ما نعرفوش، نسألوا ونتريثوا وردوا بالنا، هذو ما هما التوصيات بطبيعة الحال. تحية كبيرة لكم، إلا ما بقى لكم شنقول لكم في الأمان وباي باي. المواعد جدد معكم غدوة، في نهارك زينة.

0: Oxygen. Oxygen. فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع، مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي، تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، انتر، من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك، ريجينيراتور، وبرشا حاجات غيرهم، ومع انتر، الجارانتي عامين كاملين، والصوب ولا في الأحلام، ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، من شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيوم سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كمان تونس بجاوة من نوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد روبوا الحرية حمت السوق. LNB Solar Company، تنور لك حياتك.

نجاح بنزرة الدولي يقدم لكم الجو الغنائي التونسي الصوفي في العرض الحدث الزيارة السامي النجمي الخميس 6 أوت 2026. أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي بعدين. مهرجان بنزرة الدولي برعاية أورانج, جيني سيتي, لولا و أوكسيجن أفر.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل لزمان الوصول. تحبك اكسجين فين.

0: واحد البلاد وين لمت التوينسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرجونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع

0: 8-8-0-60 وإلا 20-834-429.
1: الرفاهية تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت دكسيلونس بلوس. كونفورت دكسيلونس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت دكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أفر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية كونفورت دكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت دكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت دكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97-273-943-25-273-943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف لجسنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708. كلمونا علي 22-908-708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي راه مانو جاي؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعتو رمانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جان طالن فتح رمانو جان 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29-375-850.
4: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك. اكسجين فان بالصوت العالي تحبك.
5: اكسجين فان في كامل انحاء العالم.
6: اكسجين فان في كامل انحاء العالم
5: على www.radiooxygen.tr.
6: على www.radiooxygen.tr.
7: أكسجين فام.
8: أكسجين فام بالصوت العالي.
7: بالصوت العالي.
6: فام في كامل أنحاء العالم.
5: على www.radiooxygen.tr.
6: على www.radiooxygen.tr.
7: أكسجين فام.
8: أكسجين فام بالصوت العالي.
7: بالصوت العالي.
9: أخبار أكسجين فام. مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين فام. على صعيد الجهوية تمكن أعوان مركز غابات التبعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت بالاشتراك مع فرقة الحماية المدنية في بنزرت البارح العشية من السيطرة النهائية على حريق كان جد في الغابة الشعراء الموجودة بالقرب من شاطئ الصخور 3 والانطلاق في تبريد المنطقة. وقد أتت النيران على مساحة مقدرة بأقل من ربع هكتار من الشجيرات الغابية كما تحولت وحدة الحرس الوطني ببنزرت الشمالية على عين المكان للمعاينة، وتعهدت بفتح تحقيق في الغرض للكشف عن الملابسة الحريق اللي بقيت أسبابه مجهولة حسب ما أفدنا بها زميل أيمن المحفوظية. وفي موضوع آخر، أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى سيد فيصل الخميري أنه مشروع سد الدويميس في ولاية بنزرت باش يدخل حيز الاستغلال قبل موفى سنة 2026، بما سيمكن من تعبئة قرابة 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة الولايات بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. وعلى صعيد الوطنية، تناول رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد لدى استقبال البارحة 5 أوت بقصر قرطاج للسيد علي عباس رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائية سير عمل اللجنة والملفات التي تلقتها ممن جنحوا للصلح صديقين غير هزئين أو متقلدين. وذكر رئيس الدولة التونسية في هذا السياق بفكرة الصلح الجزائي اللي كان اقترحها منذ سنة 2012 قبل أن تعقد الصفقة المشبوهة في العلن وفي أكثر الأحيان بعيدا عن الأنظار وتحت جنح الظلام. وأكد رئيس الجمهورية التونسية على ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهة الإجراءات التي يسعى لها البعض لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو الابتزاز المقنع. شدد رئيس الجمهورية التونسية على أنه حق الدولة في استرجاع أموال الشعب لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومات القديمة التي تسللت في عديد المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة. وأوضح رئيس الجمهورية التونسية أن الدولة التونسية لا تعمل على التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشعب التونسي، فلا الفرار ينفع ولا الأموال التي تغدق من دوائر معلومة تنفع أو تشفع. وفي موضوع آخر، تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية في باب السويقة البارح العشية وإثر مداهمة أمنية متزامنة بجهة باب سعدون وباب السويقة والحلفويين وباب جديد من إيقاف 15 عنصر إجرامي خطير صادرة في شأنه عدة مناشير تفتيش لفائدة هيكل أمنية وقضائية مختلفة من أجل السلب باستعمال القوة والسرقة الموثوقة والاعتداء بالعنف الشديد وتكوين وفاق الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة. وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بجميع المتهمين على ذمة الأبحاث لدى فرقة الشرطة العدلية في باب السويقة لاستكمال التحقيقات في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. وفي موضوع آخر، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري البارح أن المخزون التعديلي من بطاطة الاستهلاك للموسم الفصلي 2026 بلغ 12,392 طن، منها 7,516 طن مخزنة بولاية نابل، أي ما يعادل 61% من إجمالي المخزون الوطني في تونس. وعلى صعيد دولي، أكد قادة محليون في مدينة سبتة الإسبانية التي ما تزال تعاني من تداعي تدفق 72 ألف مهاجر وصلوا إلى شواطئها في غضون أسبوع واحد، إن السلطات تسعى لنقل مئات من القصر الذين وصلوا دون ذويهم إلى البر الرئيسي لإسبانيا. وتعرض 4 أشخاص للطعن في كونفينت جاردن المنطقة المزدحمة التي يقصدها السواح وسط لندن حسب ما أفادت وسائل إعلامية بريطانية البارح نقلا عن أجهزة الطوارئ أشارت إلى توقيف امرأة. كانت هذه أخبار أكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة الحذر والانتباه عند شق الطريق. بسلامة وفي الأمان.
7: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
10: مش أكسجين، جيبوا لي كآلة أكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
11: ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع ونرجع.

كي نحب نوصل صوتي نوصل كي نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك اكسجين فيلم

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة ذي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللروتين. مش هذا كهرباء، كان

0: وإلا 20 834 429.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادة أن لارج شوا، في القاب الباني للصغيرات نيغيتس، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي، مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
2: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
3: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
2: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
3: اما ديما نحتار شنو ناخو.
2: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
3: كرون سولير ب 19900؟
2: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا رجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: حير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
6: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و 9.5 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الويدوديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
7: تعرف اللي يعجبني فيها إنك نحب نوصل صوتي، نوصل كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي بيش يوصل مزمين الوصول.

0: تحية كبيرة لكم، مرحبا بالناس الكل. موعد جديد ما لازم موعدنا كالعادة كل نهار خميس نحكي فيه على الفلاحة في ولاية بنزرت في تونس محالة، وولاية بنزرت نتبعوا فيه كل ما فما جديد في المجال الفلاحي. تحية كبيرة الفلاحتنا الكل في بنزرت. قبل ما نبدأ الحديث بيان سور تحية لكيب الكل الموجودة معانا معكم انتوا حتى الماضي ساعتين ونص، عزيز في الاخراج، تحية العبير نسرين ملك وألفا شندوبي في رئيس تحرير، حمزة طيشي معاكم كوتي ميكرو. جست بارانتيز بسرعة على مهرجان بنزرت الدولي، الموعد اليوم باش يكون مع عرض الزيارة، العرض اللي تحبوه الناس كله تستناو فيه. فقط للتوضيح فإنه مهرجان بنزرت ودارته منذ قليل هبطوا بلاغ أكدوا فيه إنه العرض هذا الليلة باش يكون أمام شبابيك مغلقة، معناتها راهو ما عادش فما تذاكر بالنسبة لحفلة الليلة وسهرية الليلة للزيارة. وهذا اللي بتاتر المعلومة الناس مازالت ما في بالهاش بها، لأنه فما ضغط كبير على شبابيك شارع حبيب بورقيبة وبرشا جمهور في شبابيك شارع حبيب بورقيبة في الفترة الفارطة، معناتها ساعة ساعتين التالي مازالوا قاعدين يتسالوا ويسالوا ويمشيوا غادي كيتنقلوا، فما صف كان طويل منذ قليل. دونك حبينا جوست نذكرهم ونوضحوا لهم انه راهو حفلة اليوم راي سولد اوت وشبابيك مغلقة باش تكون قدامها حفلة الزيارة، ما عادش فما التذاكر بالنسبة للسهرية اليوم. تلقاو بقية العروض كيما بوتشار، الموعد اللي باش يكون مع بوتشار الفنان المغربي نهار الأحد. بوتشار الناس اللي يمكن ما تعرفوش هو صاحب الكونسيبت وفكرة بتاع الجمهور اللي يغني واللي هو يلانسي موسيقى هو فرقته، الجمهور هو اللي يغني، هو فنان مغربي فنان متميز، عروضه ديما تكون متميزة قدام جماهير كبيرة وغفيرة. دونك بوتشار باش يكون بيناتنا نهار الأحد 9 أوت في مسرح الأوائل الترقمي بنزرت. سيكرو موجودين شبابيك شارع حبيب بورقيبة في قاعة الفتناسي وفي المسرح، موجودين على موقع تذكرتي .tn. دونك بالنسبة للزيارة راهو شبابيك مغلقة راي سولد أوت في العرض رقم 20 في مسرح بنزرت، وفي عيد ميلاد الزيارة 13. أول عرض للزيارة كان 6 أوت 2013 في مهرجان في مسرح الأثري بقرطاج، اليوم 6 أوت 2026 الزيارة تحتفل ب 13 سنة وتحتفل بالعرض رقم 20 اللي باش يكون أمام شبابيك مغلقة الليلة في مهرجان بنزرت، وراه ما عادش فما التذاكر. دونك موضوعنا لليوم نحكيو فيه على كما قلت واقع الفلاحة نتاعنا في تونس، نحكيو على الانقطاعات المتكررة للكهرباء، موضوع جبدناه الفترة اللي فاتت ونعاودو نرجع عليه بأكثر تفاصيل اليوم بيان سور، وهذا اللي بتاتر عامل برشا كلام برشا حس. نحكيو على انتاج وترويج البطاطا في ولاية بنزرت ومدى انعكاس انقطاع التيار الكهربائي على التخزين وعلى الاستوكاج اللي يصير، المشاكل ولا المشاغل، شنو ما الانتظارات، شنو ما الحاجات اللي طالبينهم ابناء القطاع. جمله من الضيوف كانوا حاضرين معنا، لكن كالعاده ديما كيما كنا الخميس بدايتنا تكون مع عامل هادي بكوري. عامل هادي تحيه ليك، مرحبا.
1: مرحبا حمزة، تحية ليك وتحية لكل سادة المستمعين وأيضا للإخوة الفلاحة اللي هم متواجدين في مزارعهم وما تدهمش لا سخانة ولا حرارة الطقس، هم موجودين وهم بصدق حمزة منظمين.
0: أكيد تحية كبيرة اليوم عامل هادي. أنت قطاع التيار الكهربائي قاعد يدور في برشا ناس، منهم الفلاحة ومنهم اليوم قطاع التخزين اللي يستحق التيار الكهربائي ويستحق الحاجات هذوما اللي ما لازمهمش يتقصوا عليه جملة. كيفاش قاعد يتصرف؟ مش ناس كل عندهم إمكانيات، مش ناس كل عندهم يجمعوا يعملوا دي جروب، مش ناس كل عندهم الآليات اللي تجم تمنحهم. دونك أكيد قطاع مهم، وكيفاش قاعد يتأقلم مع الظروف هذية اللي تفرضت عليه؟
1: أكيد حمزة، خلينا نذكر السادة المستمعين إن ولاية بنزرت تأتي وطنيا في المرتبة الثانية بعد ولاية نابل في إنتاج البطاطا، وإحنا عنا جهات مختصة في هذا حتى تاريخيا. كي نرجع لمعتمديات بنزرت الشرقية معناها نلقاو غار الملح مختصة في ذلك، رأس الجبل وجهات أخرى، عوجة، زواوين، نسادهم الفلاحة هذه تحية اليوم لأنهم قاعدين بحق قاعدين رغم المشاغل ورغم المشاكل قاعدين مستميتين وقاعدين ينجوا في البطاطا وقاعدين يغطيوا في السوق وفي المنتوج، وهذه تحية لهم. لكن رغم ذلك يا حمزة فما العديد والعديد من المشاكل تونجيه بعض القطاع التيار الكهربائي، لأنه هما توا خلينا فما طرق راهو لتخزين البطاطا، هو فما الإنتاج وفما التخزين وفما الترويج. خلينا في التخزين لأنه أغلب فلاحاتنا أنت تعرف 75% ديما نقولوها ونعاودوها من صغار الفلاحين واللي هما قاعدين معناها

0: بذور البطاطا اللي تعرف البذور يجيبوها من الخارج وقاعدة أسعار نتاعها الأسعار نتاعها في صعود وهبوط معناها موجودة. هذه زادة مشكل آخر. ثم نجيو بعد إلى الناس اللي متيسرة أمورهم واللي هما عندهم ما يخزنوا في البطاطا، وأنت تعرف المشاكل. وربما نحب نذكر اللي ولاية بنزرت أنا حمزة تنتج راو الانتاج الفصلي يوصل حتى 420 طن، وهذا يلزم مخازن، وفما ناس صرفت وعملت وتحية اليوم قاع عملوا مخازن. لكن انت تعرف المدة الأخيرة هناك الفلاحة هذم هم يستغيثون بعد أن تعفنت كمية من البطاطا نتيجة للانقطاعات الكهربائية، وهنا يلزم نلقى حلول. هذه أهم المشاكل ربما سنأتي تباعا مع الإخوة الضيوف. وإحنا بطبيعتنا حمزة نعاود ونقولوا أين وزارة الفلاحة من كل هذا؟ علاش نبقوا يا حمزة إحنا نستوردوا في البطاطا؟ وتعرف أنت مشكلة نستوردوا البطاطا ما معنى ذلك، وعندنا سوابق في ذلك، في هذا سوابق سلبية في الجانب هذا. إن شاء الله الوزارة الفلاحة تعمل تقييم نتاعها وتجتمع، وثم إضافة إلى مندوبيك فلاحية يلزمهم يتابعوا ويشجعوا ويدعموا الفلاح باش يواصل. احنا اخشى ما نخشاه حمزة اذا كان كل واحد يلقى صعوبات ينسحب او يسلم في الارض نتاعو، راهي هذه مشكلة المشاكل، خاصة وانه احنا رافعين شعار معناه الاكتفاء الذاتي، وهذا نحبوه يتجسم على ارض الواقع، ما نحبوش يبقى كلام يا حمزة. ان شاء الله احنا توا باش نتبعوا الاخوة الفلاحة اللي هما مختصين في الجانب هذا وعندهم زراعة وباع وعندهم مشاكل لا تحصى ولا تعد يا حمزة. إن شاء الله إحنا بشكل صمام، وإحنا إذاعتنا دائما إذاعتنا هي إذاعة القرب وإذاعة من لا صوت له، أنا عن طريق حستنا حمزة هذه باش نبلغوا أصوات إخواتنا الفلاحة اللي ينجوا في البطاطا.
1: إيه كيفاش خلينا نتصرفوا عملية يوم تو في ظل الظروف هذي؟
0: والله قاعدين انت تعرف كل احد حمزة توت ما شاء الله عليك وليت اصبحت لك دراية كبيرة، ارجع انت للزراعة كبرت وتشوف، ارجع للزيتون تشوف المشاكل. والله انا بحسب المتابعة نتاعنا وحسب نشوفه نفس انا اللي حيرنا يا حمزة كمتابع وكمعناها انا فلاح وابن فلاح اللي المشاكل نفسها هي تبقى تعاد. هنا بيت الداء احنا لازم نحطوا اصبعنا على الداء باش كذا لو قداش باش يهز الفلاح قداش، وثم اللي معناه يحيروا اذا كان الفلاح تخرج من عنده يا حمزه البطاطا اللي هو ضحى عليها وتعب عليها بسعر بسعر جدا جدا معناه ما نجموش نقولوا سعر دينار وتوصل للمستهلك بدينارين، هذا زاد مشكله اخرى. وين الرقابه؟ وين المسالك الفلاحية؟ وين المسالك مراقبة المسالك التوزيع؟ وين الأسواق؟ وين كلها بالشكل هذي يعاني منها الفلاح؟ إن شاء الله معناها المصالح المعنية من وزارة ومندوبيات ووزارة التجارة كلهم يهتموا بالجانب هذا، لأنه إحنا ديما شعارنا هو الاكتفاء الذاتي.
1: واضح، شكرا عمليدي، يعطيك الصحة. لحظات بطبيعة مازلنا متواصلي معكم، فلازم ندخلوا مع ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين معانا دونك عبر الهاتف. سيد عبد المجري رئيس اتحاد جوي الفلاحة وصدر بحري، رشد شعبان عن نقابة الفلاحين، مهندسة سحر جعفر، سيدة زهرة النفاف رئيس اتحاد المحلي الفلاحة صدر بحري بغل الملح ومكتب تنفيذي، باش نحاول ناخذ معهم بعض التوضيحات بعض النقاط اللي تخص القطاع هذا. مازلنا متواصلين معكم، في لازم نرجع بعد لحظات.
2: لازم على أكسجين أفان.

0: ريحة البلاد وين لمت توينسا ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تكي كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943، 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان طالن فتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.tr.
1: على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين FM.
3: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين FM.
5: مرحبا بكم في الموعد الإخباري على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي تستعد مدينة بنزرت لاحتضان فعالية المهرجان العربي لمسرح الشارع خلال شهر سبتمبر المقبل، واستعدادا لهذا الموعد ينظم المركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت نهار السبت 8 أوت الجاري ورشة تفكير تشاركية قصد الإعداد والتصور والتنفيذ لهذا الموعد المسرحي، حسب ما أفاد به الأستاذ بشير القمودي مدير المركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت في ميكرو إذاعة أكسجين FM للزميل فؤاد المحمدي. وتواصل تدخلات مصالح بلدية منزل بورقيبة في مجال جهر وتنظيف مجاري وتصريف مياه الأمطار بشارع الاستقلال، وهذا في إطار تنفيذ البرنامج الوقائي للتوقي من مخاطر التقلبات المناخية والاستعداد الجيد لموسم الأمطار. وتندرج التدخلات هذه ضمن جهود بلدية منزل بورقيبة لضمان انسيابية تصريف مياه الأمطار والحد من مخاطر تجمعها، بما يساهم في حماية البنية التحتية والمحافظة على سلامة المواطنين. وفي سياق متصل وفي إطار الاستعدادات لموسم الأمطار، تدعو بلدية معطر جميع المواطنين إلى التحلي بالسلوك المسؤول من خلال تجنب إلقاء النفايات على الأرصفة والطرقات وفي البلوعات، لما قد يسبب ذلك من انسداد لشبكات تصريف مياه الأمطار وزيادة خطر تجمع المياه والفيضانات. وفي شأن ثقافي وبدعم من المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية ببنزرت، تعيش مدينة تينجا اليوم على واقع افتتاح الأيام الثقافية الصيفية في تينجا في دورتها الرابعة، لتنطلق الليلة بحفل موسيقي تحييه الفنانة الأولى البنزرتية عفيفة العويني، وهذا في سهرة فنية تعيد جمهور مدينة تينجا والأحياء المجاورة بأجواء طربية مميزة. وتتواصل الأيام الثقافية بمدينة تينجا إلى غاية تنهار 11 أوت الجاري، وتتخللها عروض مسرحية وعروض موسيقية وعروض تنشيطية للأطفال. وتحت الشعار ويبقى الكتاب الصديق المشرق في كل الأوقات، افتتحت البارح المكتبة العمومية للأطفال في المتلين المهرجان الوطني لمصيف الكتاب، وينستهل الافتتاح بالنشيد الوطني التونسي وتحية العلم المفدى، قبل أن تنطلق الفقرة التنشيطية بعرض كرنفال الحروف اللي قدمته جمعية أنوار المسرح في فوشانة بدعم من المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية ببنزرت والمكتبة الجهوية ببنزرت، حسب ما أفادنا بها الزميل محمد علي المرالية. وفي إطار متابعة تقدم أشغال مشروع تهيئة الميصب القديم للفضلات في منزل بورقيبة، قامت اليوم الصباح الجمعية التونسية للصحة والبيئة بزيارة ميدانية إلى منطقة المشروع للوقوف على مدى تقدم مكونات المشروع، خاصة بعد التغيرات التي أدخلت على بعض مكوناته بسبب بعض العوائق الفنية. وتؤكد الجمعية التونسية للصحة والبيئة حرصها على إتمام المشروع في أجله بكل مكوناته، وضرورة إسراع السلطة البلدية والمحلية بإعداد البرنامج الوظيفي لمنطقة شطرندو بمنزل بورقيبة لتفادي أي انتكاسة قد تقود الوضع إلى الانفلات، مع تثمين المنجز حرصا على صيانة المال العام. وتدعو الجمعية التونسية للصحة والبيئة مرتدي شطروندو إلى الحرص على نظافة المكان والامتناع عن إلقاء كل أنواع الفضلات، خاصة منها القوارير الزجاجية والبلاستيكية، والتحلي بروح المسؤولية حرصا على نظافة المكان. وفي إطار الحفاظ على سلامة وديمومة منظومتها الكهربائية، تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء للقطع الدوري للكهرباء اليوم الخميس 6 أوت 2026 خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 1 بعد الظهر والساعة 4 بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة، وعلى أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة، حسب ما تمليه عليهم وضعية الشبكة، وذلك على مستوى كل من جرزونة ومطر وتينجا والمتلين ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمن والزواويين ومنزل بورقيبة والسجنان والختمين وعوسجة وغير الملح وأوتيك وغزالة مع عودة الكهرباء دون سابق إعلام، لذا يرجى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. كما أكدت مصالح ستاغ أن القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب تطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وعلى الصعيد الوطني، أعلن معهد باستور تونس اختياره رسميا من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة، في خطوة تعزز مكانة تونس في منظومة الأمن الصحي بالقارة الإفريقية. وانطلق الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا مؤخرا مشروع إيكوسيف ويلد إف لتحويل النفايات البحرية ودعم الاقتصاد الأزرق والدائري واستعادة النظم البيئية بخليج جابس. ومن المنتظر أن تعقد جمعية أصوات نيسان نهار الأربعاء 12 أوت الجاري ندوة لتقديم تقريرها السنوي حول رصد جرائم تقتيل النساء في تونس لسنة 2025، إلى جانب الإطلاق الرسمي لأول منصة إلكترونية مخصصة لرصد هذه الجرائم وتوثيقها في تونس. وفي موضوع آخر، أبرزت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سيدة أسماء الجابري أهمية تعزيز الالتفاف حول المشروع المجتمعي الوطني لمجتمع متوازن ومتشبث بقيمه الإنسانية ومحافظ على مكتسباته الثقافية ومؤسساته الاجتماعية ومستنير بالريادة ومتسلح بالمعرفة. ولذلك لدى افتتاحها لقاء علمي حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع بناء للتمثلات وتوجيه الممارسات اليوم الخميس 6 أوت 2026 بمركز الكريديف. وبينت وزيرة المرأة دور الإعلام كشريك استراتيجي لمزيد إعلاء مكانة المرأة التونسية وتعزيز إشعاعها وريادتها، وأكدت انفتاح الوزارة على جميع المبادرات التي تنخرط في هذا المشروع المجتمعي والقيمي وتكريس الممارسات والتمثلات الفضلة. وأطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اليوم الخميس بتونس العاصمة مشروع شمس الرامي إلى إرساء آلية لدعم تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية الموجهة للاستهلاك الذاتي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وعلى صعيد الدولي، مقتل ما لا يقل عن 30 من القوات الحكومية اليمنية بهجمات للحوثيين على عدد من المعسكرات بمحافظتي مأرب وحضرموت. واتهم رئيس الوزراء الفرنسي روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عبر دعم بعض المترشحين. وعودة إلى شأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم الخميس 6 أوت؟ قليل السحب على كامل البلاد التونسية، وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و37 درجة بالشمال والمرتفعات، وبالمناطق الساحلية وبين 37 و43 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. والريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمؤقتا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بخليج جابس. كان هذا المواد الإخبارية لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة لكافة مستعملي الطريق إلى ضرورة ترك مسافة الأمان خاصة عند التوقف المفاجئ. بسلامة وفي الأمان.
2: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم والرأي رأيكم.
4: وقد تقصد ربي وتقول يا ربي العمل عليه، بتفكر لي فما شكون يحبك ويستنى فيه. السرعة اخترق وعمرها ما كانت الحل، هدي وفي طريقك تحمي روحك وتحمي رفيقك. اقصد ربي ربي يحميك، وما تنساش العزيز اللي يستنى فيك.

0: لازم على
1: أكسجين أفاق. مصين معكم في لازم لازم، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا. كما قلنا نحكيوا على إنتاج وترويج البطاطا في ولاية بنزرت، شنو تأثرها ولا انعكاس انقطاع التيار الكهربائي على التخزين، المشاكل والانتظارات هذه الكل نحكيوا فيهم بأكثر التفاصيل مع ضيفنا عادل المجري، بيان سور رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببنزرت. سي عادل حاضر معنا. سي عادل مساء النور، مرحبا.
2: مساء النور اخويا حمزه، شنو احوالك؟
1: شنو احوالك سي عادل؟
2: والله الحمد لله عايشك. تحيه ليك وتحيه للاخوه المشرفين على راديو اكسجين، وتحيه للساده والسيدات المستمعين، كما توجه تحيه للاخوه الفلاح والبحاره بولايه بنزرت.
1: اسمع فيك سي عادل، دونك نحكيو على البطاطا وفولي مهم برشا الايامات هذيا، خاصه مع ارتفاع درجه الحراره. نحكيو على جانب التخزين مع الانقطاعات المتكرره للتيار الكهربائي، دونك ظهالي مهم جدا باش نشوفوا كيف ماشي الامور، كيف قاعدين يتصرفوا اليوم سوى الفلاحه والا الناس اللي عندها المخازن مع الواقع هذيا. سي عادل
2: والله سي حمزه، الانقطاع التيار الكهربائي المفاجئ في الفترات الاخيره على غرف التبريد وعلى الماده ذي الحساسه اللي هي البطاطا شكل برشا خسائر كبيره، وعمل بلبله كبيره برشا في الاوساط الفلاحيه، خطر غرف التبريد ذي كي ينقطع عليها التيار الكهربائي ترفع فيها درجات الحراره والرطوبة نتاعها، مما يؤدي إلى تنشيف سقف الدرنات نتاعها وتتسبب في تكاثر البكتيريا والفطريات. ضر برشا فلاحة من الانقطاع المفاجئ هذايا الغير المعلم نتاع التيار الكهربائي. نحن طالبنا كمجلس وطني في الاجتماع الأخراني وكاتحاد بنزرت بجبر الأضرار للأخوة الفلاحة، الأخوة المنتجين، بإحداث لجان جهوية تتحول على عين المكان للسادة الفلاحة باش تعين لهم الأضرار نتاعهم. أضرار كبيرة برشا برشا برشا، أضرار تسبب في تلف هذا المخزون الاستراتيجي، تسبب في خسائر مالية جسيمة للمخازن والأخوة الفلاحة. الفلاحة ديما نحن نأكدوا على مواصلة الرعاية بهم، مواصلة القرب منهم، سماع مشاكلهم، تعويضهم في الأضرار اللي هي تتسبب، ما همش هم اللي متسببين فيها، هذا حاجة أخرى خارجة على نطاقهم. أكدنا عديد المرات قطاع البطاطا حساس برشا، قطاع استراتيجي في ولاية بنزرت في الجمهورية تاعها كافة. والله نحن سي حمزة نطالبوا من خلالكم انتم، وطالبنا بجبر أضرار الأخوة منجي البطاطا، وجبر أضرار للسادة المتحصلين على غرف التبريد باش الناس كل تكون تخدم في وسط طيب، وما نكونوش الضرر يرجع على شخص برك.
1: كي كلمتوا المسؤولين كيفاش كان تفاعلكم مع الوضعية ذي يا سي عادل؟
2: والله نحن نحس في تفاعل طيب إيجابي ملموس، لكن نحن بعد البيان متاعنا نستنوا في التدخلات متاع السادة المسؤولين على الطاقة الوطني، ما كانش باش نولوا نتجهوا للقضاء اللي هو باش نقدموا قضية نحن بستيك، خاطر الانقطاعات هذه صارت مفاجأة ما وقعش الإعلام بها، لكن الانقطاعات هذه باش تأثر على محصول كبير برشا اللي هو محصول استراتيجي للولاية، تسبب في أضرار ناس صرف فلوس كبيرة برشا، قطار البطاطا يتكلف بما قيمة كبيرة برشا فلوس، ناس تستنى في الصابة هذه خاطرها صرف قبلها تستنى في باش على منتوجها على يد عاملة على عائلات كاملة يعني تستنى في المنتوج هذا، لكن الانقطاع الأخير الكهربائي أثر سلبا وأثر تأثير جسيم وعميق في المنتوج هذا، ورجع بالوبال على الأخوة المنتجين لمادة البطاطا.
1: دونك اليوم كرئيس اتحاد الجهوي الفلاحة، شنو هو الميساج اللي توجه به مباشرة للناس المسؤولة هنا، شنو نجمو نقولو لهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المحاصيل اللي عندنا؟
2: المسؤولين أنا نتوجه لهم بنداء نداء استغاثة، بنداء الالتزام بالواجب الوطني، نداء الالتزام بالواجب الوطني، يكون العناية بالفلاح، القرب منه، تعويضه على أضراره اللي تحدث، خاطر هو ديما نعاود نكرر ماهوش متسبب فيها. نداء للسادة المسؤولين نقول لهم راهو الفلاح عمود فقري للبلاد هذيا، الفلاح هو اللي يساهم في الأمن الغذائي للجهات الكل، الفلاح متضر، ضر في عديد المحاصيل نتاعو بسبب الانقطاعات هذه الأخرانية. مؤسسة ستيك ماهيش حاجة كبيرة عليها برشا تعويض الإخوة الفلاحة. نعم نرجع مرة أخرى لصندوق الجوائح والتعويض على الأضرار اللي هو يقتطع في في في بنسبة مئوية كبيرة برشا من الإخوة الفلاحة والمنتجين، لكن ما يقعش تفعيله في الأمور نتاع الكوارث والنجاحات. نحن نطالبوا ونطالبوا الإخوة المسؤولين والإدارة المعنية سلطة الأشراف بتعويض الإخوة الفلاحة الأضرار اللي لحقوها بمادة البطاطا وجبر أضرارهم، وهذايا مش منا من حتى حد، هذايا واجب، خاطر الناس هذيا تنازل وتخدم ليل ونهار باش توصل المادة ذي الحساسة، ونعرفوا السنوات الأخرانية شنو صار كي البطاطا تفقدت ولا البطاطا تغلف، شنو يصير البطاطا راهي هي تزهاها وتمثلها بالخبز كما الأدوات اللازمة الكل الأساسية في حياة الإنسان. الفلاح يلزم يقع العناية به، الفلاح هو الأساس الدنيا ذي، ونحن نطالب مرة أخرى بجبر الأضرار وتعويض الناس الأخوة المنتجين على ما الحق بهم الأضرار خارج على نطاقهم، تابع نطاق مؤسسات أخرى. الضوء نحن منش يعني حاجة متعمدة ولا، لكن تم أمور انقطاعات مفاجئة تتقطع على مركز تخزين وعلى حاجة راو الضرر ترجع الفلاح كيفة كبيرة برشا برشا برشا. وانا كل يوم نحن يجوا يتصلوا بينا الأخوة المنتجين يعبرون على تذمرهم واستياءهم من عدم تحول لجان جهوية باش تضبط أمور ميدانية وتشوف شنو الأضرار اللي حقت بهم، وبعد نمشوا في تعويضهم، وخطر الناس عندها التزامات مادية، ناس عندها قروض، عندها خسائر كبيرة برشا، مصاريف تكبدتها، ما نخلوش الفلاح وحده، الفلاح يلزم ديما نكونوا بحداه ونعاونوه ونقفوا معاه، خاطر كي نقفوا مع الفلاح نقفوا مع البلاد الكل.
1: سي عادل يعطيك الصحة على كل هذه التفاعلات، دونك تحية كبيرة ليك وتحية كبيرة للفلاح الكل ترافيرك 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا. مازلنا متواصلين معكم في اللازم لازم لحظات مع الفاصل، بعد شوية يكون حاضر معنا رشيد شعبان ممثل نقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت. مرحبا بالجميع.
0: جاردينيي مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
3: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك، لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى، إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71، وإلا مرحبا بك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلى تريخصوص أسقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. ألم بي سولار كامبني، تنور لك حياتك.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: مسي معكم في الاسم ليزم، مرحبا بالجميع. كما قلت سي رشيد شعبان يلتحق بنا نحكي على الفولي المهم هذا اللي هو نقص في في في في التيار الكهربائي اللي يجم يضر كل المهنيين في القطاع هذا وفي التخزين. ان توكا سي رشيد ممثل النقابه الجهويه للفلاحين ببنزرت، ناخذوا راي وكما خذينا راي سي عادل المجري اتحاد الفلاحين. سي رشيد مساء النور، مرحبا بك.
3: مساء النور، تحية لك في حمزة وكل العاملين في أكسجين اف ام وكل المستمعين وكل فلاحي الجهة.
2: انت من زدك كنت معانا وقلت معاناة كبيرة، كيفاش قاعدين تتصرفوا معناتها سي رشيد؟
3: والله سي حمزة كنا موجودين في أكسجين وحكينا عن صعوبات في الانتاج. احنا كنقابة جهوية للفلاحين حكينا باطناب على المشاكل في الانتاج، حكينا على البذور، حكينا على الاسمدة، على الادوية، حكينا على الصعوبات الكل اللي يعني يتلقاها الفلاح. واليوم وقت اللي يخلص الفلاح معناتها باش ينتج يلقى صعوبات اخرى، صعوبات هذه ما بعد الانتاج. اليوم الصعوبات هذه هي صعوبات التخزين. التخزين اللي نعرفه الناس كل فما ثلاثة طرق نتاع التخزين. التخزين التقليدي اللي هو زاد عنده مشاكل نتاعه، تعرف درجات الحرارة اليوم المرتفعة برشا، نعرفوا اللي الفقدان نتاع مادة الترافير اللي اليوم وزارة الفلاحة ما عادش تعطيها، ومطالب الفلاح اليوم انه هو
2: هي ما عادش موجودة بكثرة. ولا علاش قرار وزارة الفلاحة معناتها؟
3: يعني الفلاح يتحمل مسؤوليته في كل الانتاج، معناتها كل مراحل الانتاج، فهمت؟ اليوم حتى نسمع انه الفلاح مطالب انه يعمل تصحيح على الدخل باش يجم ياخذ الماده هذه. اليوم راه فما صعوبات كبيره برشا. اليوم فما كيف فما التخزين المحسن اللي هو يعني بالدراجات وبالكليماتيزارات، وكيف الفريجوات، هذوما الزوز الاخرانيين يلقاو مشاكل كبيره برشا جراء الانقطاع المفاجئ والغير يعني مبرر. اليوم ما تعرف انه التخزين هذا يعني يعتمد بالاساس على الضوء. يعني نعرفوا اليوم اللي مخزن تبريد لقاو برشا صعوبات، وانا نحكي لك اليوم كمخزن تاع قبل كل شيء لقيت برشا صعوبات. انا اليوم يعني ما نجمش نتحرك، انا اليوم عندي تو ثلاث جمعات تحت معناتها واحد جراء حكايه الجو هذه. ولا عندنا ماتريال كيف يعني الانقطاع المتكرر هذا يضرب لنا برشا ماتريال في الفيجوات. اليوم السيك مطالبه بتعويض الفلاح قبل كل شيء، وتعويض كيف اصحاب مخازن التبريد. اليوم راهو مشاكل كبيره برشا. اليوم حتى الانتاج هذا يعني نعرفوا الناس الكل اللي تونس يعني الاستهلاك نتاعها في الفتره هذه هو 350 الف طن. ويعني الفلاحين قادرين باش يوصلوا اكثر من 300 الف، يعني تقعد حكيت 50 الف طن يعني يقع توريدها، فهمت؟ ورقم هذا كل نعرفش في الاجتماع.
2: دونك اليوم بصفة عامة كيف قاعدين تتصرفوا؟ كيفاش قاعدين تسلكوا في هذا الكل؟ ما فماش تراسير، ما فماش فما الضوء اللي ساعات يقص. للناس المواطن كي باش يسأل يقول لك كيفاش قاعدين تحاولوا تأمنوا وصول البطاطا من الحقول ولا من مناطق الزراعة والإنتاج إلى المواطن بسلامة اليوم سي رشيد؟
3: والله اليوم نشوفوا في التصميمات نتاع وزارة التجارة فيما يخص مخازن التبريد والتشجيع على التخزين. أنا راه يعني متأخر برشا القرار هذايا ولا الإعلان هذايا. علاش؟ خاطر اليوم الموسم يعني نجم نقولوا احنا في آخر فترة التخزين، يعني ما عادش الدولة باش تشجع المخازن التبريد. بالعكس كان في فترة لاحقة يعني كانوا يعني يتصفوا بالمحتكرين، فهمت؟ اليوم برشا برشا برشا ما عادش تحب تخزن، أي مادة من المواد هذه مع السلاحين بجراء التبعات هذه. اليوم برشا مخازن تبريد متكرة، فما ناس يعني خسر كبيرة برشا بالمليارات. اليوم العشر شنو يحب ينطلق معناتها راهو القرارات هذه ديما تجي متأخرة. يلزم فما خطة استباقية في أول الموسم، حتى تو نرى في يعني فما توريد باش يصير نتاع البذور، يعني احنا للبذور نعطوها يعني المورد باش يقع معناتها زراعتها في ديسمبر. ديسمبر انت تجيب تو البذور واش تحطها؟ فخازن التبريد نتاعك معبي، عندك فيها بطاطا وعندك فيها مواد اخرى، كيفاش واش تحط؟ كيفاش على اي حاله باش توصل بها يعني لديسمبر؟ يعني لازم ديما نقول فما خطه استباقيه وفما تخطيط مسبق باش الموسم ينجح.
2: واضح. دونك لحد الان تفاعل السلطه كيفاش معاكم؟ نفس السؤال تقريبا سالته الاتحاد الفلاحين.
3: ما فما حتى تفاعل، واحنا نطالبوا كنقابه توصيه للفلاحين انه يقع اول حاجه جبر ضرر الفلاحين. اليوم ناس حاطه فلوسها، اليوم تعبوا يختار واحد من الفقراء يتكلف اكثر من 20,000 دينار 20 مليون. يعني الناس هذه الناس حاطه فلوسها والناس مكرزيه، فهمت؟ تطول كي نحكيو على صغار الفلاحين، فهمت؟ الناس حاطه فلوس. ما نعرفش اذا كان يقعش جبر ضرر للفلاحين هذوما غدوه ما تقعش تطول في صغار الفلاحين تعاودوا مواسم اخرى. اليوم نعرفوا اني بنزرت هي الثانيه من ناحيه ونعرف المشاكل اللي عندنا في بنزرت من حيث التقلص نتاع المساحات والمياه رغم الامطار الاخيره اللي صبت والحمد لله نقولوا احنا، الا ان ما تجاوزناش الغالي فتره الواحد فتره الاختر. راهو يلزمنا على الاقل شيء ثلاثه اربع مواسم اخرين يكون فيها امطار يعني بكميات هامه باش نجموا نحكيو على تجاوز مرحله الخطر. خطر اليوم فما نسمه ملوحه في الابار كل شيء، هذه راهو يلزمها سنين باش نجازوها. فهمت؟ اليوم نجم نقول لك كان احنا كنا قاعدين في تنظيم الفلاحين نطالبوا السلطات انها تجبر ضرر للفلاحين والمراكز التبريد، وراهو التطمينات اللي راهو فيها من وزاره التجاره راهو مش معناتها اللي عنده بطاطا ما يجيب البطاطا نتاعو.
2: واضح. دونك نتصور صورة واضحة بالنسبة ليكم. شنو المساج اللي تحب تقولوا توصلوا ولا تعدي؟ شنو المساج اللي تحب كنقابة فلاحين اليوم تقولوا سي رشيد؟
3: أنا اليوم المساج اللي نقوله إنه نشد على يد الفلاحين ونطالبهم باش يواصلوا ومن غير كلل ولا ملل الإنتاج، ويلزم السلطة تكون يعني تتفهم الإشكاليات هذه الكل.
2: واضح. شكرا سي رشيد، يعطيك الصحة. تحية كبيرة ليك وتحية كبيرة لكل الناس اللي تسمع فينا. سيو فلاحتنا ولا منتجي البطاطا مهم برشا، طريق الوضعية بالنسبة ليهم باش تمشي الصورة كما ينبغي. 31-10-98 باش تتفاعلوا معنا، تخلينا لي كومنتير على الباج نتاعنا اوكسيجين تونيزي. بقية المدخلين نحاولوا باش يكونوا موجودين معنا، سواء مات سحر جعفر ولا سيدة زهرة نفيف. مازلنا مكملين معكم في اللازم لازم.
4: لازم على اوكسيجين افار.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: مسينا معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا، وتحية للمستمعين الكل سورتو أصدقائنا الفلاحة. نحكيوا على الفلاحة التونسية اليوم، وعلى خاصة منتجي البطاطا كيفاش قاعدين تعاملوا مع الوضع هذا. مهندسة سحر جعفر حاضرة معانا باش ناخذوا معها أكثر تفاصيل. مدام سحر مساء النور، مرحبا بيك.
1: مرحبا بك عسلامة، ومرحبا بالسادة المستمعين، حييهم ناس الكل تحية كبيرة، وكيف كيف نحيو الفلاحة نتاع منطقة بنزرت وفلاحة تونس الكل.
0: كيفاش قاعدين يتصرفوا، ولا كيفاش لازمهم يتصرفوا، ولا شنو الحلول باش يسلكوا المنتوج لماكسيموم مع الطقس الحار هذا، خاصة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي اللي تنجم تكون عائق كبير بالنسبة لهم.
1: هي تويك كيف ما نشوفوا برشا انقطاعات نتاع التيار الكهربائي اللي تسبب في المشاكل الكبيرة متاع الري، مشاكل الكبيرة متاع التخزين، مشاكل معناها من نوع هذا. أكثر حاجة اللي تويك بصراحة الفلاح لقى روحه أنه لازم باش يبيع المنتوج متاعه في أسرع وقت. معنا زاد الحل الآخر اللي هو مربوط زاد بالتيار الكهربائي، أنه نصنع البطاطا متاعنا تكون بطاطا سيغجولي كالمجمدة، ولا بطاطا رقائق هيك اللي في المعامل تتعمل وكل ما زاد. كيف كيف نلقاو احنا في المشكله هذه نتاع الانقطاعات المتواتره. دونك الفلاح لهنا لقى روحه بصراحه ياسر مضغوط، معناها عباره هو المسمار والمطرقه تضرب فيه، ما عادش عنده حلول كبيره معناها. باش هي الحلول هي باش تكون في المستقبل، ماهيش متاع تويكا بصراحه، لانه باش يبيع المنتوج نتاعو هذاك هو الحل معناه بالنسبه ليه، انه المستهلك يستهلكوا خاطر شي تو ما نعرفش حسب ما قالوا ستيك، فما وتيره متاع قطاعات اخرى باش تكون في شهر اوت ان شاء الله يا ربي ما تتوصلش برشا، هما الفريجوات يخزنوا شويه البطاطا على خاطر هما يخزنوا في البطاطا ما بعد الفصليه نتاع تويكا. مي سينو بصراحه لازم لهنايا انا من منبري هذا نشوف انه البلدان المتطوره ياسر هي اللي خدمت في البحث والتطوير العلمي في الفلاحه نتاعها، معناها ما نلقاوش بلدان ماهيش خادمه لفاريتي نتاعها، ما نلقاوش بلدان ماهيش خادمة على الجودة متاحة، على التأقلم للتغيرات المناخية متاع البذور متاحة هي اللي ناجحة. بالعكس معناها لازم بالحق تويك اليد في اليد نضحيه متاع 5-7-8 سنوات ونخرجوا فاريتي متاع بطاطا اللي هي متأقلمة مع المناخ متاعنا، متأقلمة مع الاحتياجات للإنتاج متاع التونسي. كيف كيف تبدا تكون نفس الكاليبر ذات جوده عاليه، تتحمل الامراض، تتحمل الفارياسيون تاع درجه الحراره الكبيره اللي توصل العشرة حتى الاكثر درجات في النهار وبين نهار وبين نهار اخر. دونك باش ننجحوا بالحق في البطالة هي انا لازمنا نخدموا في البحث وتطوير البذور نتاعنا ونخرجوا فاريتي نتاعنا تونسيه متاقلمه معانا.
0: كيفاش يجم يتصرفوا اليوم في اوكي قلتي بيوا ديريكت متفاهمين، لكن في التخزين يقول لك اليوم لا عندي ضوء، عندي ماده تراسير

0: هذا كيف كيف ولات معاش موجودة. كيفاش نخزن اليوم السلع اللي عندي ولا كيفاش يجمو يتصرف؟
1: والله نرجع كيف ما الفلاحة متاعنا قبل معنا، يحفر حفرة في التراب، يحط يفرشها بشوية نجارة ولا حاجة هكاك باش تكون عادلة على ال على على الرطوبة، وتكون في بلاصة عالية زادة باش ما تجيش معناها كيف ما نقولوا ما يركركش فيها الماء معناها نهار آخر. يديك ومن بعدك يفرش عليها باش، ويحط البطاطا نتاعه ويحط عليها شوية كل يغطيها بالورق نتاعها باش يحاول أما يصبرها نتاع شهر شهر ونص، ماهيش باش تقعد برشا زاد.
0: رجعنا كناس بكري،
1: رجعنا كناس بكري ولا اللي هما راهو كيف نجيو نشوفو كانوا متصالحين مع المناخ نتاعهم، متصالحين مع البيئة اللي يعيشوا فيها.
0: أمورهم معناتها
1: اي كيفاش سامحني
0: قلت لك يعني مسالكين امورهم بطرق كلاسيكيه لكن مسالكين امورهم.
1: حاجه اخرى ما كانش زاد الانتاج في الفصل، معناها ما كانتش البطاطا ما قبل الفصليه، ما كانتش البطاطا ما بعد الفصليه، كانت بطاطا فصليه فقط معناها في الفصل نتاعها. كيف كيف الاستهلاك نتاع التونسي ما كانش على طول الطبق نتاعه موجوده فيه البطاطا، كانت في الموسم نتاعها فقط. دونك وبعد الموسم بحكاية شهرين من زمان هذاك نستهلكوا فيه البطاطا ومن بعد ما عادش.
0: واضح. دونك شنو نجم نقولوا لهم اليوم؟ شنو نصائح نقدموهم لهم ساحر في الختام؟
1: والله النصائح ما نحبش نكون متشائمه ما نكذبش عليك، الكونتكست ناسيونال الكل يخلينا انه يدز الفلاح انه باش ما عادش ينتج بكميات وفيره الحاجات اللي ما تصبرش، معناها لازم تويك الفلاح يخمم في شنو باش ينتج، ما عادش ناقفه كان بطاطا طماطم لوبيا كهو، لازم نخمم في حاجات بدائل اخرى بشويه بشويه اللي باش تخلينا نخرجوا من هالمأزق هذايا، معناها نتاع اللي ولينا عايشين براتيكمون في كل شيء تويك في الفلاحه الكل.
0: واضح واضح. دونك شكرا لك صحة على كل هذه التفاصيل. تحيه كبيره لسحر جعفر على كل هذه التفاصيل حاولنا نقدموهم للفلاحه، ونقول لك اليوم نعاود نرجعوا نرجعوا بتويلي للطرق اللي كانوا يخزنوا بها فلاحتنا وناس بكري. نقول لك ابريتو هما الطرق نتاعهم صحيحه وتسلك الامور الكل. دونك تحيه كبيره لسحر جعفر. زايده زهره النفاف حابينها تكون معانا، ما نعرفش فمشكل ظهري باش نتواصلوا معاها، رئيس الاتحاد المحلي فلاحة سد البحري غال ملح، وغال ملح من المناطق المعروفة كيف راس جبل كيما العالية، وسورتو غال ملح جهة الشرقية للولاية الكل معروفة برشا بالبطاطا، والبطاطا الكل بصفة عامة بانواعها معروفة على الاخر. دونك حبينا تكون موجودة معنا باش تشاروا معاها موجودة. قولوا لي مدام زهرة نفاف تلتحق بنا، مهم جدا ان تكون موجوده معنا وناخذوا رايها. رئيسه الاتحاد المحلي للفلاحه والصيد البحري في غالمرح، مدام زهره مساء النور، مرحبا بك.
2: عسلامه، مساء الخير.
0: شو احوالك؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله.
2: نشكر مرحبا بالمستمعين اوكسجين اف ام، وتحيه التقدير واحترام لكل فلاحه منجين بطاطا رغم الصعوبات ورغم السخانه ورغم نحن قاعدين
0: يسالكوا في امورهم. قاعدين يسالكوا في امورهم. وكي نقولوا بطاطا نقولوا غال ملح، مدام زهره كيفاش قاعدين تتصرفوا غادي؟ كيفاش ماشيه الامور؟ كنا نسمعوا في المهندسه تقول لك رجعنا للطرق العصريه، يعني يرجعوا للطرق العصريه يسلكوا باش يسلكوا امورهم.
2: والله تو كنت نسمع فيها المهندسه وقت مع كل احترامي ليها اللي قالت نرجعوا للخزن التقليدي، صحيح احنا قاعدين في معتمدين غال ملح نخزنوا في الخزن التقليدي اللي حكيت عليه، اما الخزن التقليدي هذا اللي حكيت عليه ما نجموش نفرشوا مشاء باز كما قالت، وفي منطقه عاليه ما باش تتعفن البطاطا في بالهسه البطاطا، نخزنوا الخزن التقليدي. وحاجه اخرى علاش لازينا للخزن المحسن؟ على خاطر دوين بيت ما فماش في الخزن التقليدي مش موجود. وبالنسبه للتراسير السنة وزارة الفلاحة وفرت التراسير بلاش فلوس للفلاح وكل شيء، أما توا احنا في شهر أوت لحد الآن ما وصلش. وحاجة أخرى اللي هو ما يخو فلاح يتمتع به التراسير لما يكون هو مصرح في القبابة، يعني زادوا إشكال آخر يعني تفيق مثل الأمور وتكلفة البطاطا كما حكى مشكور في عادل الميجري رئيس اتحاد جهوي الفلاحة وصيد البحري بطنجرة والأخ نقابة الفلاحي على إشكال الضوء المقطوع وكل شيء. تلزوا الفليحة من خزن تقليدي اللي تحت الشجرة وبالهشرة وبالكل يعني خزن محسن يعني أغذر أنت كل فقديش عليه زيد عليك أدخلوا كليماتيزيريت بشي بردوا البطاطا يحافظوا عليها في الوقت اللي نقولوا احنا في سبتمبر بش تبيعوا ولا في أكتوبر بشي يعدلوا بها السوق وموا يبقوا يرجعوا شوية نقولوا احنا ما التكلفة البطاطا خاطر بلي بشي يبيعوا لو سنة تعرفوا توم وقت زراعة البطاطا سنة في تغيرات مناخية اشتر فليحة البطاطا نتاعهم تهزت بالأمطار
0: غياب الترسير يتعوض عندكم ولا ميتعوضش مدام؟
2: والله خرجوا عينه وسجلوا الأضرار وكل شيء وما فما حتى تعويض لحد الآن فما حتى تعويض وحتى تويكا برشا فلاح يتكلموا فيها ويتشكيوا من تعفن البطاطا من قطاع الكهرباء اللي قاعد كل يوم يقص الضوء والضوء عنا احنا الفوز ضعيف ياسر الضوء كي يرجع الضوء ضعيف برشا كليماتيزيريك ما يخدمهمش فعاوز يخرج الهواء بارد يخرج السخون ينفخ الكليماتيزيريك ينفخ راهو عندنا فلاحه ليل ونهار بايتين ويقلبوا في البطاطا الكعبه اللي تعرف نحيوها باش فيرش كمية كبيرة. احنا كما قال الاخ عادل الميجري جبر الاضرار يلزم تتكون ليجين محلية ونجبر الاضرار ونسيسوا الفلاحة صغيرة وكلها فلاحة صغار. احنا في معتمدين غار ملح. مثلا كل ما نصف تار قالت لي المهندسة الاخت ما كل احتراماتي لها بدلوا الاقلام نزعوا شوية. راه ما نجموش. راه الفلاح كيما في مخه بزرع البطاطا وما باش يصور شوية. راه هذيك مورد رزقه. في أرضه في داره في واحد وتعرف الدنيا صعبة
0: هي

0: نقطة البيان تاعو.
1: واضح واضح، شكرا.
0: عايشك.
1: قولي ميساج، كلمة ختام شنو هي بالضبط؟
0: كلمة ختام هذه هي نسيتوا بعضنا، وكي يكون فلاح وموفق اللي هو فلاح وماهوش محتكر نسيتوه، باش نجم يقاوم مستقبلا باش يعمل زبطات. كان نقعد في الوضعية هذه رانا كان عشنا مش باش نلقاو شكون يزرع البطاطا.
1: شكرا مدام زهرة، يعطيك الصحة، تحية ليك وتحية لكل اهالينا في غار الملح وفي الضفة الشرقية ولا المنطقة الشرقية ولا الجهة الشرقية للولاية اللي يخدموا برشا بطاطا، غار الملح راس جبل ورفراف وسرتو زاد العالية كيف كيف. تحية كبيرة لزهرة النفاف رئيسة الاتحاد المحلي فلاحة وصيد البحري بغار الملح، تحية سعر جعفر المهندس الفلاحي، تحية السيد رشاد شعبان نقابة جهوي الفلاحين ببنزار، السيد عادل المجري رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة وصيد البحري، تحية العام لادي بكوري في الإعداد. نعتذروا بيان سور من المستمعين نتاعنا على اليونكو بارازيت اللي سمعتوش في الصوت، سورتو مع المكالمات الهاتفيه، خلل تقني خارج على نطاقنا مع كيف كيف قطاعات التيار الكهربائي اللي ضرب بلاد كامله معناتها في كل القطاعات، ناس كل مضروره. تبارك الله، نحاول كلنا بالطرق اللي عندنا باش نسلكوا امورنا. دونك نعتذروا مره اخرى اذا كان الصوت قلقكم شويه اعزائي المستمعين. ميرسي الياس في الاخراج وعزيز وعبير، تحية لهم، تحية للملاك في تنسيق مكالمات الهاتفية، ألفا الجندوبي في رئاسة التحرير، حمزة عيشي كان معاكم كوتي ميكرو. نكملوا لازم لهذا الأسبوع، نتلقاو نهار الاثنين إن شاء الله كالعادة بارتير من ماضي الساعة، غدوة نتلقى معكم في الموعد الرياضي متاعنا حديثنا سبور كالعادة العشية بارتير من ماضي ساعتين. شوية طيبة للجميع.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفعكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجيك كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يحي شبيك متغشة هكا،
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زادو غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زعاد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: أما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارافارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير.

0: والأسعار تبدأ من 19900.
1: إكخان سوليغ ب 19900؟
0: إي نعم، وتلقى أنلغج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
1: قولي وين نلقى هالبغا فارماسي مايكير؟
0: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: حاير في الالوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
4: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
5: Oxygène.

اديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه. لا لا مش زعلان.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
2: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
3: الرفاهة تبدا من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الانيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين. ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
4: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جين؟
5: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: تريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. تريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: جلاسيتو ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات يا غور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزانيس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
4: أسنان يعني وتابع الضمان
5: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البرومي شواء من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيغ توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 30 000.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou bensiha al-karhabtek iwedduk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata'k. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Infoline 70 146 598 وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
8: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميه. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاده تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جين؟
10: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بارادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين فام بالصوت العالي. تحبك
1: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تجي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة ولا أصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيتس، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
5: قل لي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
7: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
8: أكسجين اف ام تقدم لكم سيفسلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لما تتوينسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. يلا مرحبا مرحبا لأربعة ودقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا باللي قاعدين يسمعوا فينا معدلين موجتهم معلينا. هذه هي صيف على الموجة كالعادة والعويد من اثنين للخميس، نكونوا حاضرين معكم برشا فقرات مختلفة، نمشي ونعملوا تبحيرة معكم، نمشي ونعملوا طلة على مختلف الأخبار متاع المهرجانات الصيفية، آخر الأخبار والعناوين، كل شيء جديد تلقوه معكم في برنامجكم صيف على الموجة. سينو خليني نمشي للخبر العاجل اللي وردنا منذ قليل، دونك كما قاعدين نشوفوا في الفيديو على اللايف ستريمينغ متاعنا أكسجين أفام أكسجين تونيزي، طريق السيارة تونس بنزرت وبنزرت تونس مغلقة في الاتجاهين على ذي على إثر نشوب حريق. دونك الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وموجودين حاليا في الأمبوتياج سيسر وحكم واحدة واحدة، إن شاء الله طريق سلامة للجميع، إن شاء الله تتعدى هالحريقة هذه سلامات، لأنه يقولوا السبب أنه صارت حريقة هي اللي قاعدة مأثرة على الحركية متاع المرورية في الكياس هذية. دونك اوتوروت تونس بنزرت مسكر، دونك اذا كانت نجموا معناها تتحاولوا تلقاو كيفاش طريق اخر تمشيو منه من غير ما تتعداو على الطريق هذاك. زاد كيف كيف اوتوروت بنزرت، دونك تحاولوا ترجعوا في الكراهه باللي طالعه البنزرت وتجيبوا على جي بي وي، دونك تكون نجم تكون طريقه باهيه. نعاود نقول اوتوروت بنزرت، الناس اللي ماشيه في الطريق هذايا ترجعوا معناها وتمشيوا مع الكراهه باللي طالعه البنزرت وتجيبوا على الجي بي ويت، هكا تكون ربما طريقة باهية باش نتفاداو السيركولاسيون. قاعدين نشوفوا حتى في الفيديوهات الحقيقة معناها خلينا نقولوا بالحق معناها الوضعية فما اكتظاظ مروري كبير على مستوى الطريق هذية. واحدة واحدة تسيسر ويحكم ان شاء الله السلامات للجميع، واحنا دوب ما توصلنا اي معلومة عاجلة نعطيوها لكم لحظة بلحظة، وقاعدين نتبعوا مع مختلف الزملاء اللي يكونوا حاضرين وموجودين غديك ويأملونا في الفيديوهات اللي قاعدين تراو فيها. دايوغ قاعدين نشوفوا في اللايف ستريمينغ فما حريقة، فما دخان ذاك طالع اللي خلى الحركية المرورية على مستوى الوتور وتمتع تونس بنزرت وقف للحظة هذية. سلامات إن شاء الله ربي مع الجميع، ربي معكم الناس الكل، باش نحاولوا وإحنا كما قلنا نونسوكم في الاختناق المروري الكبير اللي صاير طوى، ودوب ما تكون عنا أي معلومة نعطيوها لكم السادة المستمعين. قدموا معنا رجعين ومتواصلين، هذه هي صيف على الموجة.

0: فيش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ملنا
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلي معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.
4: والله والله ما ننساها مهما عملت فيها وفيها، عندي قصة حب معاها، قصة جميلة لو نحكيها محال الغير يخليها ومحال نخلي بيها. أكسجين يا غالية صوتك بالصوت العالي لمين نادي. نحبكم يا سيدي والله نحبكم، ويهلكني ربي نحبكم والله العظيم، وعدكم علاش تحلفوني نحبكم أمان. نحبكم نحبكم نحبكم يا ناس نحبكم.
5: أكسجين فيلم.

0: بلاسيتا ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطويات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخو المول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
4: اصنيعي وتبع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في بروميي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي غراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. TPM غراوي variété disponibilité et garantie durant toute l'année.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
7: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابد سوبات ديستريغو سيارتك في ايادي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس اوبي. سوبات ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجي غارونتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبات ديستريغو يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبات ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
8: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، اسكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
10: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29 375 850.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة،
1: صيف على الموجة، الموجة موجتكم. مرحبا بكم، تحية كبيرة لكم. دونك 4:41 دقيقة، نسلموا برشا على الناس اللي قاعدة مازالت تستنى في المبوتية. اغتناق مروري كبير، جاتنا برشا تليفونات واتصالات بعد الحريقة اللي صارت على مستوى وتروت بنزرت. نعاود نذكر ونقول انه فما اكتظاظ مروري كبير برشا، دونك نسيسوا رواحنا. سلامات ان شاء الله، طريق سلامة للجميع ولكل المستمعين والمستمعات، الناس الكل ان شاء الله. نقول واحنا غسرة وتتعدى. دونك برشا ناس قاعده تسال اسكو تسرحت والا لي. دونك فما شكون يقول راهو تحل، اما مازال معبي، معناها مازال سيركولاسيون كبيره برشا. فما ناس حتى تقترح انه اللي معناها ينجم يمشي يتعدى على طريق اوتيك يكون فارغ واسهل العمليه. دونك نعاود نذكر ونقول انه طريق مسكر، ولا الحقيقه هذه جرت حريقه صارت على مستوى الكياس. الطريق السياره تونس بنزرت وبنزرت تونس مسكره في الاتجاهين، هذايا بعد ما صارت حريقه. الناس اللي تنجم تعتمد المسالك البديلة على مستوى أوتيك وألا جي بي 8، طريق تونس العادية يكون خير وأقل سيركولاسيون من اللي سايرة طوى. ونسيسر واحنا نسيسر واحنا نوسعوا بيننا. سلامات إن شاء الله يا ربي، سلامات للناس الكل. ميسيلش نحاولوا زادا كيف كيف نعدي ولقيت مع إذاعة أكسجين أفام وعلى أغاني الجميلة اللي قاعدين نأمنوا لكم فيها في برنامجكم صيف على الموجة. سينو الناس اللي مخمة في برنامج متاع تبحيرة باش نهزوكم نعملوا تبحيرة جميلة جميلة برشا البلاصة. الحقيقة الناس الكل تتفق انها من اجمل البلايس في ولاية بنزرت. باش نحكي لكم على معتمدية سجنان، وكيف نقول سجنان نقول شاطئ كابسيرا. دونك في معتمدية سجنان من ولاية بنزرت، وهو الحقيقة يعتبر من اروع واجمل الشواطئ في تونس، مش حتى في بنزرت بركة، وين يجمع بين سحر البحر الازرق الجميل وزادة كيف كيف صافي برشا البحر غادي، الغابات الخضراء الكثيفة الموجودة غاديكا، الجبل العالي الموجود زادة كيف كيف في كابسيرات. دونك اللي البلاصة جميلة برشا، قاعدة تصنع في تابلو طبيعي جميل وجميل برشا وفريد من نوعه. دونك يتميز بالطبيعة الجميلة اللي تتميز زادة بالرمال الذهبية الناعمة الموجودة غاديكا، زادة كيف كيف وين يتلاقى الجبل والبحر النتيجة تكون حاجة جميلة وجميلة برشا. شفناها في برشا بحورات وفي شاطئ كابسيرات موجودة، خلينا نقولوا احنا التناغم هذايا جميل بيناتهم، زاد كيف كيف فما هدوء فما راحة. البحر هذايا بعيد على الصخب نتاع كما تعرفوا المدينة، بلاصة هكا باش تمشي تعمل غولاكساسيون باش تبعد على ستريس نتاع الخدمة وتقعد تعمل جو كبير كبير برشا. دونك ننصحكم قبل ما تمشي باش توصلوا للطريق، دونك الوصول إلى بعض الأجزاء العميقة ولا الخلجان القريب ربما قد يتطلب سيارات رباعية الدفع كتفوكات، وإلا تمشيوا لمسافة قصيرة على الأقدام وسط الطبيعة، لأنه ساعات ربما بالكهرباء ما تنجموش توصلوا، لازم كهرباء رباعية الدفع. زادة مهم برشا نعود نأكدوا كل ما تمشيوا للبحر تحافظوا على نظافة البحر والشط متاعكم، خاطر راهو جزء من الثقافة ومن العقلية ومن التربية ومن تعاملكم مع الطبيعة الجميلة برشا اللي حضنتكم. بعد ما نكملوا نقعدوا نعملوا جو نحاولوا الفضلات متاعنا ما نخليوهاش غاديكا في البحر، انهزوها خاطر البلاصه راهي تنجم تكون واعره وبعيده برشا. دونك مش الناس الكل او ما توصلهاش ربما بلديه المكان، ما فماش في رقم تاع نظافه، دونك مش معقول تقعد هكاكا ماهيش نظيفه لساعات ولايام وساعات لاشهر وساعات يوفى الصيف وتقعد بالحق الفضلات هذيك، الا ما يتطوعوا ساعات الشباب متاع مختلف المناطق ويعملوا واهالي المناطق ويعملوا حملات متاع نظافه وينظفوها البلاصه هذه. سينو باش نحكيو حكينا على شاطئ سجنان اللي هو يعتبر من أجمل الشواطئ الجميلة وجميلة برشا. فما ناس البحر والصيف ما تعديه كان في شاطئ كابسيرات، الحقيقة اللون متاع بحر والتكستور متاعه ماهيش عادية، الجبل الجميل وجميل برشا، الحقيقة الامبيونس اللي موجودة غاديكا ما تنجم تخليه كان تختار سجنان كوجهة باش تعدي فيها الصيف متاعك. دونك هذه هي كانت وجهتنا لليوم، معتمدية سجنان الجميلة. تحية كبيرة كبيرة لأهالي سجنان اللي قاعدين يسمعوا فينا، تحية كبيرة لكم انتم السادة المستمعين، عدلوا موجتكم على موجتنا، هذه هي برنامجكم صيف على الموجة.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلانس بلوس. كونفورت ديكسيلانس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلانس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلانس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلانس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلانس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943، 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. خبرة واتقان، افكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال والوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، احلى الخامات، اجود الاقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب واتقان، بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم احدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
3: أكسجين، تنفس الأفئدة. أم تنفس الأفئدة.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي مليان تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: فقدوا ديما معنا.

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، متواصل معكم في برنامجكم صيف على الموجة. مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة لكل حد قاعد يسمع فينا مع هذه الموجة على موجتنا. دونك مازلنا قاعدين نتبعوا في الأجواء في أوتوروت بنزرت. دونك برشا ناس تقول أنه فما مازلت الحقيقة برشا اكتظاظ مروري موجود، دايق هو تحل، ما مازلت الاكتظاظ المروري موجود على مستوى الطريق. دونك نسيسر واحنا واحدة واحدة، ان شاء الله السلامات للجميع، نوسعوا بينا مليح مليح واحده واحده. اذا كان نجموا ان نخطفوا روحنا نمشيوا دوره اخرى على مستوى اوتيك ولا جيباويت ولا يعني هي بيدها معناها الطريق اللي يكون على تونس العاديه، دونك مهم برشا انكم تاخذوا الطريق هذاك. دونك اكدت المصادر انه عوده الحركه المروريه بصفه تدريجيه على مستوى طريق السياره اللي تربط بين تونس العاصمه وبنزرت، هذا بعد ما توقفت كما تعرفوا في زوج اتجاهات على اثر اندلاح حريق بالطريق السيارة A4 اللي الموضوع ذا يتسبب في تصاعد الدخان وحجب الرؤية قدام مستعملي الطريق، وتمت محاصرة النيران ومنع انتشارها وتحلت الحركة المرورية ورجعت بصفة تدريجية على مستوى طريق السيارة الرابطة بين تونس العاصمة وبنزرت واحدة واحدة طولة بيس. ان شاء الله تتحل معناها الخنقة المرورية اللي صايرة حاليا. هو طريق الحمد لله انه تحل وقاعدة السلامات، معناها قاعدة تمشي بشوية بشوية، الحركة المرورية قاعدة ترجع كما كانت. سينا اليوم الموعد الحدث، اليوم الحدث والعرض الحدث، نحكيه على عرض زيارة سولد اوت ساعات قبل العرض. بعد شوية باش نحكيه على كل التفاصيل بتاع العرض ذي، شنو يسنى فيكم، خلي نقول واحنا زيادة الكواليس وغيرها زيادة من العروض والمهرجانات. زيادة اليوم ميادة الحناوي تغني لكارتاج اليوم 6 أوت 2026، عرض جميل وجميل برشا يسنى في عشاق ميادة الحناوي والطرب الأصيل.

والأغنية الجميلة وأغنية الزمن الجميل باش تكون حاضرة ميادة الحناوي بحضور حقيقة فرقتها الموسيقية. برشا ناس اليوم عشاق التسلطين، عشاق الطرب، عشاق الأغنية الجميلة، باش يكونوا حاضرين وموجودين بأعداد غفيرة باش يواكبوا هذا العرض الجميل اللي كما قلنا حقيقة منتظر برشا. ومن المتوقع زادا انه ميادة الحناوي تغني اجمل الاغاني متاعها، وقت اللي نحكيو زادا على الاغاني الجميلة والجميلة برشا اللي غنيتها ميادة الحناوي. دونك اليوم باش تكون حاضرة معاكم وموجودة، والمفاجأة اللي حبوها برشا برشا ناس المطرب محمد خيري اللي باش يتقاسم حفل كارتاج مع ميادة الحناوي باش يكون حاضر. طبعا شوية نعطيكم اكثر تفاصيل على العرض وكيف كيف زاد عرض الزيارة هذا الكل وأكثر في برنامجكم صيف على الموجة. تقعدوا معنا في الاستماع وما تبعدوش لبعيد.

0: جلاسيتا ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاء. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معنيه سوبا ديستريغو سيارتك في ايادي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس اوبي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحه لكهربتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
8: مسرعتنا اتحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني اسكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشيت دو بولي ماريني وزاده تلقاو عنا برجر بولي وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
10: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر النجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر النجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لين 29-375-850.
11: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

45 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا، تحية كبيرة ليكم ومقعدين تسمعوا فينا معدين الموجة على موجتنا. هذه هي برنامجكم صيف على الموجة، إجاو الكل تلقاوها معنا وخاصة السكوب والحصري. دونك باش نحكيو اليوم على عرض تخي تخي سبيسيال، نحكيو على عرض الزيارة اليوم سولد أوت، سويعات قبل العرض، نحكيو على سولد أوت، تسكر الكل، تبيعات برشا ناس اليوم متشوقة للعرض الجميل برشا، عرض الزيارة اليوم. دونك اليوم يحتفل عرض الزيارة بعيد ميلاده 13، الحقيقة سنوات وسنوات كبيرة وكبيرة برشا قاعد يخدم عليها عرض الزيارة بقيادة سمير اللجمي والإكيب كل اللي كانت معاه. دايوغ تحدث برشا سمير اللجمي وقال انه يعتبر عرض الزيارة هو خدمة كبيرة وكبيرة برشا خدمت عليها الإكيب الكل في عرض الزيارة. دونك الزيارة اليوم سلداوت العرض رقم 20 في مهرجان بن زرت الدولي. سنة فيكم عرض مزيان برشا، كونوا في الموعد الناس الكل. دونك تحدثت عليه هنا برشا مرات ومزيت باش نحكي على عرض الزيارة، قلت فيه تجديد كبير على مستوى الآلات الموسيقية، الضوء، الناس اللي تجي تغني في الزيارة، معناها الأصوات زادة، كيف الخدمة زادة على الخدمة الإخراجية، هذا الكل أكثر تخدم عليه لسنوات وسنوات عديدة. دونك في العرض رقم 20 في بنزرت وعيد ميلادها 13. دونك عرض الزيارة عمل في بنزرت 20 عرض، اليوم يعمل 13 عام. دونك اليوم قدام شبابيك مغلقة، الموضوع هذا ماهوش حاجة جديدة بالكل بالكل على عرض زيارة، وجمهور بنزرت الحقيقة تعود على الزيارة والزيارة تعودت على جمهور بنزرت. دونك عرض الزيارة للمرة 20 في بنزرت وسولد أوت 20 مرة قدام نفس الجمهور قدام نفس المسرح، وتذكر توفى سويعات قليلة قبل موعد العرض. دونك هذه هي نفس الفرحة نفس اللهفة اللي يعيشها جمهور مهرجان بنزرت باش يمشي ويشوف ويعيش على أجواء الزيارة. الحقيقة عرض الزيارة ما صارتش عليه دعاية كبيرة كبيرة برشا، ما شفناش ببليسيتي كبيرة صارت على عرض الزيارة، فقط بمجرد ما يقولوا راو الزيارة باش تكون نهار 6 أوت يكفي انه الجمهور يكون في الموعد ويكون حاضر للعرض الجميل برشا، عرض الزيارة. دونك عرض روحي، عرض أصيل، عمره الحقيقة سنوات وسنوات عديدة، كنا أكثر كما قلنا من 13 عام، دار برشا بلدان، واليوم موجود في مهرجان بنزرت الدولي ومحقق سولد أوت كبيرة وكبيرة برشا. باش نمشي نحكي على عرض آخر، الحقيقة عرض جميل برشا، عرض يسنوا فيه عشاق الطرب، عشاق الأغنية الجميلة، أغنية الطربية، باش تكون حاضرة صوت اليوم جميل جميل برشا، ستغني لكارتاج، صوت ميادة الحناوي، ميادة الحناوي اللي عاشرت وعاصرت النجوم الكبيرة والكبيرة برشا، بليغ حمدي، وردة الجزائرية وغيره من النجوم، باش تكون حاضرة اليوم سيغسين في العرض. دونك باش تكون حاضرة مع المطرب محمد خيري اللي باش يتقاسم حفل كارتاج مع ميادة الحناوي، برشا ناس ما تعرفوش ولكنه مطرب كبير ومحترم وخدم على برشا موشحات وقدود حلبية ومواويل، ويعرف انه فارس من هذا الميدان، ميدان الطرب الأصيل، ميدان صعيب وصعيب برشا، هو أستاذ كبير في الطرب وهو من أنجب تلاميذ صباح فخري اللي قال عنه انه خليفته. دونك اختيار برشا ناس يقولوا انه اختيار جميل وموفق من مهرجان كارتاج، وزاد كيف كيف باش يكون حاضر بمواويل واعماق. دونك سنة فيكم موعد جميل برشا اليوم في مهرجان كارتاج، لكن عاود نذكر العرض نتاع مع الجو مع الحقيقة الجو الصوفي والروحاني الجميل اليوم، عرض الزيارة في بنزرت قدام شبابيك مغلقة. ميرسي بوكو للناس الكل اللي سمعتنا وتبعتنا، تسيسوا رواحكم واحدة واحدة، طريق سلامة للجميع، سلامات للناس الكل. هكا كونوا وصلنا لنهاية برنامجكم صيف على الموجة، ميرسي بوكو للكيب الكل كانت معنا اليوم في البرنامج، ميرسي شيخ فتح البي في قبس من الإيمان واستقبل مكالمتكم الهاتفية، محمد أمين عزيزي في الإخراج والإخراج الرقمي، أجمل تحيات عوض فلعوني، باي باي في الأمان. صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنسرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زعاد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: حاير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك، من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنفك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت، طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
7: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيف سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: بلاسيتا
1: بلاسيتا ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء أوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسريس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غرياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في ليزيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00-00.
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, twafrilkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo ou bensiha al karhabtek youdouk. Ou ma'ahom, tensa chqa w ta'a. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفولاين 70-146-598 والا 98-136-449. تشمو تكلمونا زاده على 98-136-448 والا 27-957-623.
6: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
9: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: فرحه البلاد وين لمت التوانسة ونكهه الجهات واجواء الصيف الحلوه من 31 جويليه حتى 16 اوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهره ريحه البلاد. تلقوا اشهى الماكلات التونسيه ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليديه، حرفيين وعروض فنيه وتنشيط للكبار والصغار واجواء عائليه تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الاربعه متاع العشيه حتى النص الليل. اذا تحب تعيش جو تونس الاصيل، ريحه البلاد هو موعدك من 31 جويليه حتى 16 اوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنف. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزي أو توت أوبسيون؟ هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أودغام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم لك رهب على ذمتك. سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيغيتس، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا، تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيف سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
7: ريحة البلاد وين لمت التوانسة، ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة،
6: من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

مش اكسجين، جيبوا لي قلالة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع، ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون؟ هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي؟ مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا أخي شبيك متغشة هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: أما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
7: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك، من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: خلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الامير عبد القادر البحيره، وادي المرج مقابل السونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار، يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان
1: تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع؟ تريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: فرحت البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزي أو توت أوبسيون؟ هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك أضخم لك رهب على ذمتك. سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيوغيتس، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: أما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا، تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: أوكسيجين اف ام تقدم لكم سيف سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويليا إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و 9.5 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويليا حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.